0: لقد وصلنا إلى الميناء والصبي لا يزال نائماً.
1: هل أوقظه يا صاحب البحر؟
2: لا داعي، لقد تعب كثيراً بالأمس، دعه حتى يستيقظ وحده.
0: هل تنوي أن تجوب الموانئ كلها بحثاً عن أبويه؟
2: بكل تأكيد، ما دمت قد وعدته بشيء فيجب أن أفي بوعدي.
3: هيا يا لؤلؤ، أنزل المرساة.
1: أمرك يا صاحب البحر.
3: وأنت يا مرجان، تأكد من تسليم البضائع لأصحابها.
0: ألن تحضر تفريغ السفينة وتتسلم الأجر من التجار؟
2: تولى أنت عني هذا الأمر، أريد أن أزور صديقا قديما.
0: أهو هلال؟
2: نعم هو، عجيب أمره، لماذا لم يقف على الرصيف لاستقبالنا كعادته؟
0: ربما يكون نائما.
2: إنه يستيقظ دائما قبل الفجر، سأرى بنفسي.
0: هيا يا لؤلؤ، أسرع بنقل البضائع.
1: لا أستطيع وحدي، ساعدني.
0: لقد أوصاني صاحب البحر أن أحل محله وأتابع بنفسي عملية التفريغ واستلام التجار لبضائعهم.
1: إذن نستأجر عمالا يساعدوننا على النقل.
0: معك حق، هكذا سننتهي من العمل أسرع، ولا أظن أن صاحب البحر سيعارض إذا أنفقنا القليل لدفع أجر العمال.
1: لن يعارض بالطبع، إنه يعطيهم دائما وبسخاء سواء عملوا أم لا.
0: حسنا، اقترب. نعم أنتما، هيا اصعدا لتفريغ السفينة.
4: أمرك يا سيدي، كنت أريد أن أسأل عن...
0: سأعطيك ما تطلبه، أسرع الآن لإنجاز العمل. هيا احمل الصناديق برفق وحذرا أن تسقط منكما.
5: يبدو أننا وصلنا إلى الميناء. من هذا؟ إنه يشبه أبي، أيكون هذا حلم؟ لماذا لا يخرج صوتي؟ أبي، أبي.
1: حاذر أيها الرجل، ألم ننبه؟
4: لقد سمعت صوته، أين هو؟
1: أي صوت؟ ستدفع ثمن ما حطمته.
4: ولدي، حبيبي، لا أصدق أني أراك مرة ثانية وأضمك إلى صدري.
5: أوحشتني يا أبي، شهور طويلة لم أرك فيها.
4: بحثت عنك طويلا يا بني، وطفت بموانئ عديدة، ثم عدت إلى المكان الذي فقدتك فيه، وها أنا كما تراني أعمل حمالا في الميناء.
5: سامحني يا أبي، أنا المخطئ.
4: ستفرح أمك كثيرا بعودتك.
5: أمي حبيبتي، أين هي؟
4: إنها تساعدني على المعيشة وتعمل في رتق شباك الصيد، كل هذا لنبقى هنا على أمل أن نراك.
1: كفى بكاء، وإلا سأبكي معكما.
5: أبي، هذا صديقي العم لؤلؤ، طيب القلب جدا وخدوم. وهذا هو العم مرجان، بحار قديم وماهر، يجيد عزف الموسيقى على آلة تدعى الكمان.
4: لا أدري كيف أشكركما.
0: نحن لم نفعل شيئا، إن الذي استضاف زياد ورعاه هو صاحب البحر ربان هذه السفينة.
4: أشكراه نيابة عني وعن زياد. هيا يا ولدي لنفرح قلب أمك المسكينة.
5: هيا يا أبي، لكم أطوق إلى رؤيتها وتقبيل يديها، سأفتقدكما كثيرا.
0: تفضل يا زياد، هذا الكمان هدية ليذكرك بي.
5: لكنك اشتريته بكل مدخراتك، أشكرك يا عمي مرجان.
1: انتظر يا زياد، ربما تجوع في الطريق.
5: لكن هذا إفطارك يا عمي لؤلؤ.
1: لقد شبعت من الفرحة.
5: شكرا لك، هيا بنا يا أبي.
4: كفاكما بكاء، ها قد عاد زياد أخيرا.
6: ما شاء الله، زاد طولك يا ولدي وصرت تشبه البحار.
5: وتعلمت الكثير يا أمي عن البحر والبلدان، ولكن أعظم شيء تعلمته أنه لا يوجد في الدنيا أحد من قلب أمي ولا أغلى من ابتسامة الرضا على وجه أبي.
4: بورك لصاحب البحر هذا، فلقد زادك أدبا وتهذيبا وأحسن رعايتك كأنه أبوك تماما.
5: صاحب البحر، كيف نسيته؟ يجب أن أشكره قبل أن يبحر.
4: نشكره في يوم آخر.
5: لا لا، لقد قال لي إنه لن يبقى في هذا الميناء إلا ساعات قليلة. هيا نلحقه بسرعة.
7: هذا أقل واجب يا أبا زياد.
4: معكما حق، هيا بنا.
1: كان بكاؤهما يدمي القلب.
0: الحمد لله أنه عثر على أبيه. أخيرا سلمنا الأمانة إلى أهلها.
2: نعم، أحسنت القول يا مرجان، ولكن لماذا لم ينتظروني لأودعه؟
1: بالطبع كان مشتاقا لرؤية أبيه وأمه.
0: المثل الشعبي يقول: من وجد أحبابه نسي أصحابه يا صاحب البحر.
2: سأفتقد ذلك الصبي كثيرا.
0: نعم، سنفتقده جميعا.
8: هل أرفع المرساة يا سيدي؟
2: ماذا؟ هل كنت تقول شيئا يا لولو؟
8: هل أرفع المرساة استعدادا للرحيل؟
2: بالطبع، يجب أن نرحل على كل حال.
0: لم تخبرنا عن أحوال صديقك هلال.
2: توفاه الله فجر اليوم. كنت أنوي أن أصلي الظهر معه، فإذا بي أصلي عليه.
0: ليرحمه الله ويغفر له، أعرف أنك كنت تحبه كثيرا.
2: سبحان الحي الذي لا يموت. هذه الحياة تشبه الرحلة، ندور من ميناء إلى آخر، نقابل وجوها كثيرة، نتحاب في الله أو نتصارع على حب الدنيا، وفي النهاية كلنا مفارقها، كلنا مسافرون.
5: يا صاحب البحر، يا صاحب البحر.
2: ماذا جرى لي؟ هل تعودت عليك يا زياد إلى هذا الحد؟ أصبحت أسمع صوتك وكأنك تناديني.
5: يا صاحب البحر.
2: ماذا؟ مرجان، وجه الدفة إلى الجنوب، إنه زياد.
4: ما كان يجب أن أطاوعك على هذا؟
5: لقد رأنا يا أبي، السفينة تدور وتتجه نحونا.
3: كيف تبحر في هذا القارب الصغير؟
5: لا أسمعك.
3: ما الذي جاء بك؟
5: أوحشتني، كيف تبحر دون أن أودعك؟
3: يا لك من أحمق.
5: هل تريدني أن أعود؟
3: انتظر، افتقدتك أيها البحار الصغير. أمسك هذا السلم المجدول واصعدوا عليه واحدا وراء الآخر. المزيد من الأغطية الثقيلة يا مرجان، وأسرع في إعداد الطعام يا لولو.
7: جن جنونه يا سيدي عندما علم بإبحار السفينة.
4: إنه لا يتحدث إلا عنك وعن الأشياء الجميلة التي تعلمها منك. إنه يحبك كثيرا يا صاحب البحر.
2: وأنا أيضا، يعلم الله وحده.
5: ألم تعدني يا صاحب البحر أن أعمل معك على السفينة عندما أكبر؟
2: نعم، وعدتك بهذا.
5: أمي تراني كبرت وزاد طولي، لماذا لا أعمل معك الآن؟
2: الآن عليك أن تواصل دراستك وتحفظ القرآن الكريم، وعليك أيضا بدراسة الحساب والجغرافيا وعلم الفلك. كيف تكون بحارا لا يعرف الأماكن والتاريخ؟
5: كل هذا سأتعلم.
2: كل هذا مجرد بداية لتعلمك الحياة بعدها.
4: هل سمعت بأذنيك؟
5: نعم نعم، لماذا لا نغير موضوع الدراسة هذا؟ لم تخبرني بما جرى في قصة صاحب الجنتين.
7: صاحب الجنتين؟
5: هذه قصة يا أمي وردت في القرآن الكريم، عن رجل امتلك جنتين مثمرتين وبينهما نهر.
7: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
5: ليته قال مثلك، لكنه جحد نعمة ربه وعصى أخاه الذي طالما نصحه بالعودة إلى الله.
7: ثم ماذا؟
5: أرأيت يا صاحب البحر، كلنا متشوقون لمعرفة باقي القصة.
2: انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخيه، وأوى الغني إلى فراشه ونام، وسقط الليل على الجنتين، هدأ كل شيء وسكن كل شيء. هذا السكون الذي يسبق العاصفة.
9: لماذا تبدو متوتراً يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحاً من الحليب الدافئ؟
10: بل قدحا من النبيذ المعطق، وسأتريض قليلا في حدائقي
9: الآن؟
10: نعم، أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثرواتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع.

0: تدافعت في السماء سحب كثيفة، راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر.
1: الجو صار شديد البرودة، من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة، ليس بهذه السرعة، توقفي عن الركض هكذا. ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السماء؟
0: انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها، وبدأت العاصفة تزداد عنفا، ثم هوت العاصفة على الجنتين.
1: لا أصدق، الشارع تطير كأنها أوراق يابسة. أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجاتي؟

0: حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة. اختفت الجنتان كما لو كانتا رسمة محاه صانعه بعد أن رسمه.
1: أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين.
2: سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام.
1: لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض.
2: لا تجلس كالعاجز وافعل شيئا.
1: إنك أنت سبب ما جرى لي، جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع.
2: لم يرغمك أحد على هذا، لا جدوى من الحديث معك.
1: ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟
3: تستطيع أنت أن تنصر نفسك يا أخي.
1: كيف؟ كيف؟
3: تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن، إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك.
1: ألا ترى الخراب من حولك؟ أي فرصة؟
3: الفرصة في أنك حي ولم تمت بعد. أدرك نفسك، أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة. فلا قوة إلا بالله، ولا نصر إلا من الله، ولا أمل إلا في الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. وصلنا إلى نهاية قصتنا يا زياد، ووصلت السفينة إلى آخر مرسى لها.
4: أتعلم يا صاحب البحر؟ لقد تعلمت دروسا كثيرة مما رويته لي.
0: أحسنت يا بني، ليتك تتذكر هذا وتستفيد به في حياتك. ستجد في الدنيا جبابرة مثل النمرود وجالوت وأصحاب الأخدود، وستجد محتالين كالسامري والحاكم الأحمق مزيقاء، وسترى مختالين بأنفسهم يخدعهم نعيم الدنيا كقارون وصاحب الجنتين وغيرهما.
4: كيف أتعامل مع أناس كهؤلاء؟
0: اجعل كتاب الله دليلك ومرشدك، ثم استفتي قلبك

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي. وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا. ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

كثير والله.

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى إسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، داع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون، وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس.

لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية لقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958.

وسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهلي وسام من ماليزيا ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات وطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة 9 يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته، وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها، فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي؟ وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة، وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الأسكندرية، وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه، وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه، وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

قد أثقلت ظهر الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء.

0: يتقطع.
1: المستقبل اف ام 91.7.
2: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
3: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
4: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة.
1: أعزائنا المستمعين، كانت خديجة رضي الله عنها سيدة تاجرة ذات شرف ومال وتجارة تبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجال وتعطيهم نصيبا من الربح لقاء جهدهم وسفرهم. سمعت خديجة رضي الله عنها عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما يتمتع به من حلو الشمائل وكرم الأخلاق من أمانة وصدق وعفة، فأرسلت إليه تطلبه للخروج بتجارتها إلى بلاد الشام، وأعطته ضعف ما تعطي غيره من الرجال. الخروج بالتجارة.

0: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث لم يكن لأهل مكة عمل سوى التجارة، حيث الصحراء المقفرة التي لا تنبت شيئاً. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى بلاد الشام، وكان في 25 من عمره، وأرسلت خديجة معه غلاماً لها يسمى ميسرة. أعجب ميسرة لما رأى خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمام له في مسيره هذا، ولمس عن قرب الكثير من أخلاقه وبره وعطفه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم. فلما رجع حدث سيدته خديجة بما رأى وسمع.
1: وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فباع تجارته وابتاع غيرها، وعاد بربح وفير، وعاد معه غلام خديجة. ووصل الركب في الظهيرة إلى مكة، وخديجة تنظر من غرفة عالية لها في مكة، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تكسوه المهابة والجلال. فلما دخل عليها وأخبرها بخبر التجارة وما ربحت، سرت لذلك سرورا عظيما. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند خديجة، وترك خلفه ميسرة يقص على سيدته من شأن محمد تفاصيل ودقائق عن أخلاقه الكريمة وشمائله الحميدة، فأعجبت به أشد الإعجاب. الزواج المبارك.
0: لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، رأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تره من قبل، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل واحد من قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر له. وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال منذ وفاة زوجها أبي هالة، لكنها رفضت جميع من تقدم لخطبتها لتتشرف بعد ذلك بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسلت خديجة رضي الله عنها نفيسة بنت منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه للزواج منها، فمثل محمد تخطبه النساء. ذهبت نفيسة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما بيدي ما أتزوج به. فقالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي. فقال: فأنا أفعل.
0: أعلمت خديجة أهلها فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وأهله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عماه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، وكان عندها عمها عمرو بن أسد، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد فوافق ورحب. ثم تم الزواج، وكان عمر خديجة 40 سنة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت.
1: كان زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة زواجا موفقا سعيدا، فكان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج، وكانت خديجة نعم الزوجة، وعاش مع الزوجين هانئين حتى إذا أكرم الله محمدا برسالته كانت خديجة له عونا وسندا وحصنا يعتصم به من حوادث الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف والقوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب، فصدقته حين كذبه الناس، وآمنت به حين كفره الناس، وأغنته بمالها وغمرته بإخلاصها، وملأت قلبه رضا وطمأنينة.
0: رزق الزوجان الكريمان بالبنون والبنات، وكانت كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، فولدت له القاسم أولا وبه كان يكنى، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه كلهم في صغرهم. أما البنات فكلهن أدركن الإسلام وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها، فقد تأخرت عنه 6 أشهر ثم لحقت به.
1: بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بقي النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة بعد وفاتها، فقد روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.

0: وفي رواية البخاري تقول عائشة: فلربما قلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لقد تركت خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأثر، ولهذا امتلأ قلبه بحبها وبقي وفيا لذكراها. وقد عرف الله عز وجل لخديجة قدرها فحياها من فوق سبع سماوات، وبشرها على لسان جبريل ببيت من لؤلؤ في الجنة يسوده الهدوء والسكينة وتخشاه السعادة والطمأنينة، جزاء على ما أسبغت على حياة رسوله من راحة ونعيم، وما أمدته به من أسباب العزم والقوة، حتى استطاع أن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام طعام وشراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: لقد سخر الله سبحانه وتعالى الشمس وجعلها مصدر الإضاءة، فهي نيرة في ذاتها.
1: وسخر القمر وجعله نورا، وسمي نورا للمبالغة، وهو أعم من الضوء.
0: وقدر الله سبحانه وتعالى للقمر مراحل يسير بها، فيظهر هلالا ثم بدرا ثم هلالا ثم يختفي، لحساب الشهر ثم السنة، لمعرفة حساب الأوقات من السنين والأيام، من معاملات الناس وتصرفاتهم، وكذلك عن أوقات حجهم وصومهم.
1: خلق الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات العلوية مراعيا فيها مقتضى الحكمة البالغة، ولتكون آية من آياته العظام.
0: والحكمة البالغة التي نستشفها من هذه الآية الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى شبه الشمس بسراج يشع حرارة وضوء من ذاته، وشبه القمر بالنور المكتسب من غيره.

0: اللهم حبب إلينا في شهر رمضان الإحسان، وكره إلينا فيه الفسوق والعصيان، وحرم علينا فيه النيران بعونك يا الله.
1: اللهم استرنا فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملنا فيه على العدل والإنصاف، وآمنا فيه من كل ما نخاف، يا أرحم الراحمين.
0: اللهم ارزقنا فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدورنا بأمانك يا أمان الخائفين، يا كريم يا الله.
1: اللهم اهدنا في شهرك الكريم لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج والآمال، يا عالما بما في صدور العالمين، يا بديع السماوات والأرض، يا الله.

عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر.

إلهي، ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبح فعلي، وما أقربك مني وما أبعدني عنك، وما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك يا الله؟ هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك يا الله، وعلمني من علمك المخزون المكنون، فإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وببابك أقف فلا تطردني، يا الله، يا الله.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقول: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولأن استعاذني لأعذنه.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تعالى أنه قال: يا عبدي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل بها إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، من المشاهد الجميلة التي ترى في مدينة بغداد وتعد إحدى علاماتها البارزة مشهد حركة باصات مصلحة نقل الركاب أي الأمانة، وهي تجوب شوارع المدينة بكرخها ورصافتها ناقلة المواطنين من منطقة إلى أخرى بثمن زهيد، حتى أضحت مصلحة نقل الركاب أو الأمانة جزءا من حركة المدينة الصاخبة وإحدى شواخصها الحضارية والجمالية، وكذلك جزءا حيويا من تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين. في الواقع مستمعينا الكرام، فإن ظهور مصلحة نقل الركاب ارتبط بالتوسع الكبير الذي طرأ على المدينة، ومع التوسع الكبير الذي طرأ على استعمال السيارات الحديثة في العراق، لا سيما بعد حصول شركات عراقية خاصة على وكالات لاستيراد السيارات من المناشئ العالمية، ولا سيما الشركات البريطانية والأمريكية والألمانية. فقد اختصت شركة إبراهيم وشفيق عدس باستيراد سيارات فورد الأمريكية والأدوات الاحتياطية لها، كما كانت هذه الشركة وكيلة لنحو 40 شركة أوروبية وأمريكية. وأخذت شركة خضوري وعزرا ميرلاوي على عاتقها استيراد سيارات الشوفرلي والبيوك الأمريكية، فيما تولت شركة داود ساسون استيراد السيارات البريطانية من نوع موريس وأوستن وفانغارد. أما شركة يوسف سعد فاختصت باستيراد الهيتسون. أما السيارات الألمانية فقد أخذت شركة جورج عبديني على عاتقها أمر استيرادها، وقد أخذت هذه الشركات على عاتقها استيراد باصات صغيرة الحجم سيرت في شارع الرشيد، وذلك لغرض نقل الركاب. وكانت شركة عزرة حكاك هي التي استوردت الجزء الأكبر منها. لقد تميزت شركة عدس بحسن تعاملها مع زملائها، وتبينت أسعارها من مكان لآخر، وكان الديوان الملكي يشتري سيارات فورد منها، ولغرض الإكثار من مبيعاتها إلى الوزراء والمديرين العامين، فإنها كانت تستعمل طريقة ذكية في الترويج لبضاعتها، إذ إنها كانت تسترجع السيارات من هؤلاء المسؤولين بعد عام على استخدامها، وتعطيهم سيارات أخرى جديدة بدلا لها مقابل مبلغ من المال، ثم تبيع السيارات التي استرجعتها إلى أصحاب سيارات الأجرة الذين كانوا يفيدون من أسعارها المتهاوله.

مما له مغزى في هذا السياق نود أن نشير إلى أن سيارة علي جودة الأيوبي كانت تحمل مثلاً الرقم 3، وسيارة جميل مدفعي تحمل الرقم 6، ورقم سيارة جلال بابان الرقم 8، ورقم سيارة رشيد علي الجيلاني الرقم 9، وناجي السويدي تحمل سيارته الرقم 12. أما بالنسبة لمصلحة نقل الركاب موضوع حديثنا، فإنها تأسست في عام 1938، وذلك بموجب القانون رقم 38. ولم تكن ظروف الحرب العالمية الثانية التي نشبت بعد عام من ذلك تسمح بتطبيق القانون. في عام 1940 تمكن أمين العاصمة أرشد العمري من الحصول على موافقة الحكومة على إلغاء امتياز شركة كرينكل اللبنانية الذي كان يقضي باحتكار النقل في شوارع بغداد لمدة 158 عام. وقام أرشد العمري بتشغيل سيارته لحساب أمانة العاصمة بعد استملاكها، وتم تعيين إبراهيم شندل الموظف في أمانة العاصمة مسؤولا عن تلك السيارات. وقد كانت النواة الأولى مصلحة نقل الركاب في بغداد، وتم بعد ذلك تحديد المواقف والخطوط لهذه السيارات، فضلا على وضع ألواح أخرى ترشد الراكب إلى أماكن الوقوف الاختيارية للنزول، وذلك بعد إخبار الجابي مساعد السائق بذلك. الأجرة بلغت أجرة الركوب بالأمانة كما يحلو للبغداديين تسميتها 15 فلس للدرجة الأولى و10 فلوس للدرجة الثانية. وحددت أوقات سير الباصات من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. في عام 1942 استحدثت أمانة العاصمة شعبة النقليات فيها، فأنيطت بها مسؤولية عمل الباصات، وكان أول عمل قامت به هذه الشعبة هو شراء مجموعة من اللوريات القديمة من مخلفات الجيش البريطاني في الشعيبة بالبصرة، وصنعت لها أبدان من الخشب، وقامت بتسيير 20 باص منها في شارع الرشيد، وذلك بعد تقسيمه إلى 3 مناطق. في عام 1950 عدل قانون مصلحة نقل الركاب رقم 38 لسنة 1938 بقانون المصلحة الجديد رقم 62 لسنة 1950. بموجب هذا القانون الجديد أعزائي المستمعين، تم فك ارتباط المصلحة من أمانة العاصمة نهائيا، وتم جعلها مديرية عامة مستقلة، الأمر الذي أسهم في توسيع أعمال المصلحة وزيادة أنشطتها داخل بغداد. تأقدمت على التخلص من الباصات القديمة وأحلت محلها باصات حديثة بعد استيراد 100 باص من بريطانيا. وظهرت الباصات الجديدة ذوات الطابقين لأول مرة في العراق، وذلك بعد استيراد 20 باصا منها. مع نهاية العام 1960 بلغ عدد باصات المصلحة 421 باص، منها 120 باص ذوات طابقين. وأولت المصلحة اهتماما بالأمور الاجتماعية لمنتسبيها، وتوفير قيافة خاصة بالعاملين على خطوطها، فاستحصلت لهم قطع أراضي لتشييد دور السكن عليها، وكذلك ملابس خاصة بهم وزي موحد لهم. اليوم أعزائي المستمعين، أهالي مدينة بغداد تواقون جدا لرؤية أمانتهم العزيزة وهي تجوب شوارع مدينتهم، ولتكون صلة الوصل بين أهاليها أي أهالي بغداد، وتكون جسرا من جسور المحبة والسلام بين أماكنها.
نتمنى ذلك أعزائي المستمعين، ونحن نستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. نقول لكم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لإصغائكم.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
5: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل اف ام.

عم هل عد. This is Al Mustaqbal University Radio. Radio. 91.7 FM.

على هواكم أعداد وتقديم أزل الخفاجي، أما بالإخراج الإذاعي مصطفى زيكو.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الأحبة، صباح الخير على الناس اللي تبدي يومها بابتسامة، وعلى القلوب اللي رغم التعب بعدها تؤمن أنه الصبح فرصة جديدة للحياة. هنا نقدر ننسى الضجيج شوية ونخلي صوت الأمل الأقل.

وياكم بصباح جديد مليان حكايات أخبار حلوة موسيقى تخفف عنكم زحمة اليوم وكلمات تصنع فرق ولو بسيط بمزاجكم. خلوا قهوتكم قريبة وخلوا صباحكم ألطف ويانا، لأن هسه بدأ وقت التفاصيل الحلوة وبدأ برنامجكم الصباحي على هواكم.

الله يبعد عنكم الوجع إن شاء الله، وأيامكم تكون كلها جميلة وراقية، وإن شاء الله يا رب يوفقكم بكل مجالات حياتكم. اليوم خلينا نسولف شوية، احنا دائما أول ما نصبح ناخذ الأشياء الحلوة اللي نشوفها بحياتنا، مرات ناخذ إيجابي وسلبي، ومرات نبلش بالسلبي قبل الإيجابي، لكن أنا راح أبلش بالإيجابي. الإيجابي هي الأم، الأم بحياة الشخص بحد ذاتها نعمة. الأم هي تكون صمام الأمان لأولادها، الأم تكون هي البيت الدافي، العش الدافي، الأم اللي هي تكون دائما خوفها وحرصها على أولادها. و دائما ما نشوف مرات الأم تزعل على ابنها زعل خفيف، مرات الابن ياخذ على خاطره أو البنت ويقولون أمي تفرق أو أمي ما تحبني. بالعكس، ماكو أم بالعالم تكره أولادها، ماكو أم بالعالم تكره أولادها، لكن شوف أنت شنو اللي سويته وخليت الأم توصل لمرحلة بأن أنت تشيل بداخلها عليك، أو مثلا ما تحاشيك، أو مثلا ما تستقبلك، أو مثلا مو مثل قبل تقعد وياك وتندعي لك. شنو الشيء اللي سويته بحق هذه الأم؟ لأن الأم منين ما تجيها من كل الاتجاهات هي الأم رحيمة. طبعا قبل أيام شفت أم، ما أعرف يعني ما أدري يعني بلحظتها بكيت ضحكت، هيك صار عندي يعني اختلاط شعور مباشرة. طبعا أنا راجعة من بغداد من الدوام، شفت مرة كبيرة جدا والله العظيم. المرة شفتها قبل ما أصعد بالسيارة، المرة تدور داير مداير السيارة اللي صاعدين بها العالم، وتقول يلا خالة يلا أصعدي. أباوع شنو ما يعني ما أعرف المرة شنو موضوعها. قلت له هو خالة أنا صاعدة وأنتم بيناتكم حلو الوضع مال شو اسمه النقص اللي ما راح يكون متواجد وياكم بالسيارة يعني العبرية. ومرة قاعدة يمي تقريبا عمرها 50 سنة أقل شوية، تجي تفتح الباب تباوع لهاي المرة، والمرة طلعت هاي بنتها اللي قاعدة يمي، والمرة الأمية اللي هي تحوم داير مداير السيارة وتريد تشوف بنتها حتى منها لما نتحرك السيارة تأمن عليها. والله العظيم والله العظيم شعور ما ينوصف. يعني الأمومة مو لحد عمر محدد وينتهي ويا الابن، يعني بنتها كبيرة بالخمسين سنة والبنية تقول لها يما روحي أنا صاعدة خلاص، تقولها لا إلا تحرك السيارة وإنه بترجع تفتح الباب وتباوع لها، تقولها أجيب لك شيء، تقولها والله يما ما أريد روحي أنا هسا طالعين السيارة طالعة. والله العظيم تروح تقولها يلا لعد مع السلامة، تروح تطلع خارج حتى الجراج أني أباوع لها يعني خليت بالي كل شوية، وترجع لبنتها تفتح الباب مال السيارة وتقولها تردين شي محتاجة شي شي جيب لي. قالت لها ماما والله ما أريد خلاص أمني بنية جتي قاعدة وياي وهسه تقبط السيارة وإحنا طالعين. بهاي الأثناء شو تسوي؟ توصي أبو السيارة نزلها بفلان مكان، دير بالك عليها أمانة الله. وهي المرة كبيرة بالعمر، أعتقد يعني هي بيبية المرة اللي قاعدة يمي اللي هي بنتها، لحد ما حركت السيارة وقفت المرة، الله ومحمد وعلي يما توصلين بالسلامة. تحركت السيارة خلال نص ساعة اتصلت على بنتها، قالت لها وين؟ قالت لها ماما استونا طلعنا. الظاهر البنية كانت زعلانة يم أهلها، يعني أكو خلاف عائلي بينها وبين زوجها، ف
فمن خلال اللي أنا قاعدة قالت لها يلا ما يخالف أتحمل نار زوجي ولا ذلة أهلي أخواني يعني اللي ما استقبلوني. فلما هاي الكلمات مرات موجعة، بنفس الوقت الحالة الإيجابية اللي شفتها هي الأم ما انتهى دورها كأم، بقت أم وبتها كبيرة وواعية ومرأة يعني كبيرة بالعمر، لكن بقى موقفها وبقى خوفها وبقى حرصها، هي أم، هذا شعور ما تقدر أنت تبدله. والحالة اللي أنا السلبية اللي سويت عليها جواها خطوط خطوط خطوط، البنية من تتزوج وتجي لأهلها عندها خلاف وهي زوجها، خلي شوية هلا تنهلا بيها. البنية دائما المرأة بحد ذاتها تكون مكسورة، لا تحاول أنت والأيام تجي عليها. البنية إذا ما لقيت بيت أهلها وتجي وين تروح؟ ليش تخلون مرات البعض، مو الكل، ليش تخلون البعض يعني يستغل هاي النساء؟ ليش؟ بحجة أهلك ما يردوك، أهلك ما يستقبلوك. فلذلك مرات نشوف هواي نساء هواي أذوا نفسهم. ليش؟ من تسألها تقول لك ما عندي أهل أنا يلفوني وما عندي مكان أروح له، فأني مجبورة أقعد بهذا الجحيم حتى أني ما أروح لهناك، حتى أني أتهجول والظل متحملة والظل، ويظل الرجل يدوس عليها يدوس عليها يدوس. البعض لا يجيني واحد يقول لي عممتي كل على الزلم كلها، لا أنا دا أقول البعض، البعض يستغل المرأة اللي تكون ضعيفة وما عدها ظهر يطلع وراها. فدائما أنا وصيتي للأهل للأخوة، ترى هاي بنتكم وهذا بيتها، بيت أمها وأبوها، فإذا هو خلاف بسيط شقد راح تظل؟ الرجال ما يقدر بدون زوجته أم أولاده وأم بيته، شو مهما كان هو أسبوع 10 أيام أتحملها أبين ما يتصلح الوضع. هم أنا مسوي كرامة لبنتي، وهم أنا مستقبل بنتي حتى ما تضيع وتقول أنا ما عندي أهل. هاي الحالتين الصراحة اللي شفتهم أنا، وهلا تنهلا ببناتكم، هن مو عبء عليكم، هم أول وتالي هم دمكم ولحمكم، وهو الدم واللحم يرجع لأهله أكيد. فهذا الإيجابي والسلبي اللي أنا شفته من ناحية الأم ومن ناحية البنية اللي تكون مكسورة دائما. ودائما أتمنى لكم الخير والسعادة إن شاء الله وراحة البال. وكلامنا إحنا دائما من نطلع نقول البعض البعض البعض، لأن هي لو خليت قلبت. ونقولكم مرة ثانية صبحكم الله بالخير والعافية، ناخذ فاصل ويزيكو وراجعين.

أكيد. ورجعنا وياكم لاستعراض برامجنا لهذا اليوم, وأكيد اليوم أني وياكم الساعة بالعشرة, العفو هاي وين رحت, يوم خميس, حوار خاص مع الزميل أحمد عماد, والساعة بالخمسة أزهار الكندي اللي هو موضوع الأبراج, والساعة بالتسعة مهند العزاوي ويا مهند من الساعة بالتسعة لحد الساعة بالعشرة. هذا استعراض برامجنا لهذا اليوم, ومطرب اليوم الفنانة أنغام, ساعة كاملة من أغاني المطربة أنغام بالساعة الثالثة مساء. هذا استعراض برامجنا لهذا اليوم, وأكيد ردا على تعليق من حيدر الزامل يقول ست أحس مفتقدة اهتمام الأهل. لا بالعكس, أنا احتمال أنت جاي متأخر يعني عن الموضوع اللي احنا اتطرقنا له اللي هي حنان الأم, شقد ما كبروا أولادها تبقى محافظة عليهم وتحبهم وتودهم وتخاف عليهم. هذا اللي احنا دائما بالصباحي ناخذ الاشياء السلبيه والاشياء الايجابيه, نتطرق للشارع, نتطرق لاشياء حلوه, نتطرق لكل شيء يخص مجتمعنا. اكيد واحنا داخل هذا المجتمع عايشين ونعرف بايجابياته وسلبياته. وهذا كان اليوم المطربه, حكيناها اليوم المطربه هي أنغام الساعه الثالثة مساء. هذا كان استعراض برامجنا لهذا اليوم, ناخذ فاصل وراجعين.

وأكيد من الفنانات الجميلات الفنانة أنغام دائما صوتها كلش راقي وحساس. هسه وين نروح؟ نروح لجديد الأغاني لهذا اليوم. وبداية نبلش وياكم بعتيج بداعتي، يقول كلمات محمد الجبوري، ألحان نبيل الأديب.

ليش وليش؟ ليش نحب المفاجآت؟ تدري ليش حتى المفاجأة البسيطة تخلي الواحد يفرح؟ رسالة فجأة، هدية بدون سبب، أو حتى خبر ما متوقعة. السبب مو بنفس نفسي، هو دماغك حرفياً يحب المفاجآت، لأن من يصير شيء غير متوقع وحلو الدماغ يفرز مادة اسمها دوبامين. هاي المادة هي مرتبطة بالسعادة والحماس والمكافأة، ولهذا أحياناً الشيء المفاجئ يفرحنا أكثر من الشيء اللي كنا ننتظره من زمان، لأن التوقع يقلل الإثارة. أما المفاجأة تنطي الدماغ صدمة ممتعة، حتى الألعاب

وأكيد وكل صباح احنا عودناكم ناخذكم جولة حول العالم. تتخيل الصبح باليونان عفواً شلون يبدي؟ مو بسرعة ولا ركض. اليونانيين يحبون الصباح الهادئ جداً. أول شيء قهوة، بس مو أي قهوة، غالباً يشربون القهوة اليونانية الثقيلة. شوارع قديمة تبدي تفتح بهدوء، الناس تقعد بالمقاهي الخارجية يشوفون البحر أو الأزقة الحجرية ويحجون سوالف بسيطة قبل الدوام. الفطور هناك غالبا يكون خفيف، خبز، جبن، زيتون، ويمكن فطيرة السبانغ المشهورة سبانكوبيتا. والغريب اليوناني ممكن يقعد ساعة كاملة على فنجان قهوة واحدة، لأن الصبح عندهم مو مجرد بداية يوم، هو وقت للراحة قبل الزحمة. حتى بالمناطق الساحلية راح تشوف كبار السن يمشون قريب البحر من الفجر، وكأنه الصبح طقس يومي مقدس. سؤال، أنت تحب صباح هادئ لو صباح سريع ومليان حركة؟

وأكيد رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل وأخذناكم جولة حول العالم. هسا ناخذكم وين؟ الجولة حول الفيسبوك اللي هنا الرسائل المباشرة على الهواء مباشرة اللي مع الأصدقاء دائما أصدقاء البرنامج. علي البابلي صباح الخير، نقول صباح العافية عليك. وغيث أحمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية، هلا بيك يا غيث، صباح الوردة عليكم. وحوراء تقول صباح الخير والعافية، منورة الزولة، صباحك عسل يا عسل انتي. وتقول حوراء خميس مبارك عليكم، شكرا إليك يا حوراء. أمير يقول صباح الخير للجميع، صباح الخير عليك يا أمير. حيدر الزامل يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية. وحوراء تقول صباح ورد بكل ألوانه وأحلى تحية صباحية لكم. وتقول طيبة علي صباح الورد ستأزل وأجمل صباح على زيكو الجميل، شكرا إليك يا طيبة. وروح الأحمد الكعبي يقول يسعد صباحكم يا ورود المستقبل، من أخوكم أحمد أبو علي، صباح العافية عليك يا أحمد الكعبي. وحسين شافي أبو الشمس تحياتنا إليك، صباح الخير والعافية عليكم يا كادر إذاعة المستقبل وعلى مستمعيكم أخوكم أبو الشمس، حياك الله يا أبو شموسة وكل الهلا بيك. مصطفى الجشعمي يقول صباح الورد والياسمين، صباح العافية عليك يا مصطفى الجشعمي. غيث أحمد الخفاجي يقول صباح الخير والعافية على ست أزل غالية وعلى سيد المخرج، صباح الورد على عيونك يا غيث الخفاجي. طيبة علي تقول اليوم منور أحمر ست أزل حبيبتي، النور بعيونك يا قلبي. طيبة علي تقول ممكن أستاذ مصطفى يسمعني جورج وأسوف، خسرت كل الناس. وأسعد الشيباني يقول صباح الخير على الجميع، صباح الوردة عليك يا أسعد. حيدر الزامل يقول احتمال أنا متأخر، أعتذر منكم، الله يوفقكم التوفيق للجميع يا حيدر. وزينة الخفاجي تقول صباح الخير وتحياتي للجميع. وزينة تقول الزولة الجميلة منورة، شكرا إليك يا زينة. وحيدر الزامل يقول أكيد أختار صباح هادئ. وزكية أسعد أبو زكي تقول صباح الخير لحضرتك، صباح الخير لفريق العمل، وصباح الخير للمتصل، كل عام وانتي بخير، كل عام وانتي بخير جميعا، وكل عام وانتم بخير، تنعاد عليكم بخير ان شاء الله. شكرا لك يا زكية أسعد أبو زكي، وتحياتنا لكم، ونصبح عليكم من إذاعة جامعة المستقبل، ونقولكم صبحكم الله بالخير والعافية على كل من يسمعنا ويتواصل ويانا. لكن نروح فاصل ونرجع هسه حتى نرجع لموضوع الحلقة اليوم.

0: ونروح وياكم لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. والموضوع يقول: هم بعدك تتزاور مع جيرانك؟ وهل عندك تواصل مع جيرانك القديم؟ ومنو برأيك أكثر اللي يتواصل مع الجيران، المرأة له الرجل؟ هذا موضوع طبعا كلش مهم. طبعا جيران قبل كلش يختلفون يعني عن هسه، يعني الجيل القديم يختلفون عن هسه. قبل كان اكو تواصل كلش هواي، حتى امهات المنطقة هسه المناطق الشعبية تشوفون مرات نسوان المنطقة يقعدن بالباب يدردشن يسولفن، او مثلا الزلم الكبار يخلون كراسيهم ويقعدون. واكو مرات اشخاص يشيلون لمناطق ثانية بس يظلون يتذكرون جيرانهم، جيران الطفولة، جيران العمر. دائما نصيح مثلا الجار قديم هذا نقول ذول جيران العمر. فهذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بس خلينا نروح ويا الزميل فاروق الجمل ونسمع هذا الاستطلاع ونرجع وياكم.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام والرحمة.
1: هو انت بعدك تتواصل جوارينك؟
2: طبعا،
1: يعني تواصل تواصل مثل قبل ما مثل جوارين قبل.
2: اي انا بعدني. الميزة الجميلة انه احد اصدقائي بالطفولة كنا بغير منطقة.
1: نعم.
2: هسه هو جيراني بيت الحالي ولحد الان.
1: يعني انت بالطفولة كنت اصدقاء هسه صرت جوارين؟
2: هو هم كنا جوارين وشالوا هم واحنا كنا، وبعدين هم التقينا وصار جيراني هم.
1: زين، الجوارين قبل كانوا بيت يعني قاعدين بالباب تلقون سوان هذا البيت له هذا البيت.
2: نعم.
1: قاعدين سوا.
2: احكي لك انا
1: ليش اختلف الوضع؟
2: لا احكي لك انا اصلا من محله الورديه داخل هاي المحله كنا وكانه بيت واحد يعني.
1: وهذا قصدي ليش اختلف الوضع؟
2: لا مو هسه الامور اختلفت جذريا. اولا المناطق كانت يعني هي العوائل نفسها تكبر بنفس الحي او بنفس المحله. هسه بسبب يعني الانتشار
1: توسع المدينه
2: والناس هم مات تزوج طلع من بيته، فصار اختلاط ما بين الاحياء. دخلوا ناس يعني مو نفس العادات والتقاليد قبل.
1: نعم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: ست سؤال، هو انتوا بعدكم تزارون جوارينكم
3: ويا جيران؟
1: اي انا طبت راسا دغري السؤال.
3: والله يعني بس بالمناسبات، بس مالت يعني بالنهار واحد يروح للثاني لا، لان تدري وقت ماكو وواحد يخلي حواجز افضل.
1: انا بدي اوصل هاي النقطه. أي. هو انتم مو قبل كنتوا تقعدون بنفس الباب؟
3: أي.
1: شنو اللي اختلف؟
3: كل الظروف اختلف، كل الوضعيه اختلفت، كل النفوس اختلفت، الوضع بشكل عام كله اختلف.
1: خاشوقة ملح كانت تنطلب من جار طبيعي.
3: عادي عادي.
1: ليش اختلف الوضع كله؟
3: يعني احنا كنا انا وجيراننا مثلا اذا يجيها خطار كل بيتي ينقل لها من السياج الطهية، المواعين، الاكل، ايش عندي مثل زلاطه ما اعرف شنو اسوي لها، حتى تخابرني تقول لي عافيه محتاجه مثلا اشوي لي دجاجه ما اعرف شنو كله اسوي.
1: وين راح الموضوع هذا؟
3: الوضع هسه كله اختلف، النفسيات اختلفت، بعدين الثقة. يعني انت ما تتخيل، يمكن انت تسوي شيء اكو واحد يصور لك، انت تسوي شيء واحد يسجل لك. فهاي عدم الثقة يعني هاي الحاجز الاول. وبعدين الاختلاف الثقافات والناس اللي اجت من
1: اختلفت. تذكرين جيرانكم القديم؟
3: طبعا.
1: تقدرين تحشيل عنه ولو اريس جملة واحدة؟
3: يعني انا مالي 56.
1: زين عمر كله
3: يعني. الله يسلمك. يعني أتذكر جيراني من كنت أنا بالابتدائية، من كنا بمنطقة جبران، بيت حماد، بيت شناوة، بيت الشبيب، بيت يعني هاي يعني دول جوارينا الحين.
1: دول أحس إذا عدش تواصل يوم خايف.
3: عادي.
1: تواصل يوم شلون تواصل شوي أهلك مو مثل.
3: طبعاً الحديثة تواصل وياهم الحديثة، يعني الأجداد والجيل الثاني
1: والجيل الثالث الأحفاد
3: على تواصل مستمر وياهم.
1: شكرا. أنا كلش أشكرك.
3: العفو.
1: شكرا جزيلا.
3: سلام.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندكم تواصل جوارينكم لو ما لكم علاقة بيهم؟
4: لا إن شاء الله أكو تواصل إن شاء الله، والحمى موجودة إن شاء الله، والدوم يعني مراعين هذا الشيء إن شاء الله.
1: تواصلك يا الجوارين مثل تواصلكم قبل أيام زمان على طفولتنا من نشوفها أننا متواصلين الجوارين وبيت واحد؟
4: لا بالطبع هذا اختلف، يعني اختلف كثيرا.
1: ليش؟
4: اختلف كثيرا، دخلت به التقنيات والتواصل الاجتماعي اللي اعتمدنا عليها وحدت من التواصل القديم اللي كان تواصل بحمة وتواصل بقعدات، ويعني تواصل ذاك حميم نطلق عليه، يعني
1: تواصل بارد برأيك؟
4: نعم واصل، يعني مجرد يعني إرضاء المقابل بأن أنا متواصل وياك وإلك حق عني علي
1: بس
4: بهذا الموضوع،
1: صار مجاملة يعني.
4: مجاملة بالضبط.
1: زين برأيكم من وين يتواصل أكثر ويا الجوارين، النساء ولا الرجال؟
4: والله هو المفروض يعني يعني الفصيلتين، يعني النساء والرجال، ولكن يعني تعرف انت النساء تكون اقرب يعني
1: فلذلك انت برايك النساء هي اللي اقرب بالتواصل؟
4: نعم نعم نعم، النساء هي الاقرب بالتواصل وجاي نشوفهم اكثر من الرجال، النساء هي جاي تتواصل للجيران.
1: شكرا جزيلا.
4: لا خادم، الله يبارك فيك، حياكم الله.

0: أكيد. ورجعنا وياكم من بعد ما سمعنا استطلاع الزميل فاروق الجمل، شكرا له ولهذا الموضوع اليوم المهم جدا، موضوع الجيران والتواصل ويا الجيران، وبعدكم تزورون جيرانكم، وشنو اللي اختلف بالوقت الحالي اللي خلانا نبتعد عن الجورة والتواصل اللي وياهم. وطبعا أكيد نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 07735 6667، والرقم الآخر 07835 6667. وقبل ما نأخذ اتصالات طبعا نرحب بزميلنا أسامة العابدي، التحق بينا بالاستوديو حتى نناقش اليوم موضوع الحلقة الحلو الجميل. أكيد
1: ونستقبل، وصباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدي يعني إذاعة جامعة المستقبل على موقعي الفيسبوك واليوتيوب، وأيضا مستمعيها عبر الموجة 91.7 FM. وموضوع الحلقة، هم بعدك تتزاور مع جيرانك؟ وهل عندك تواصل مع جيرانك القديم؟ ومن برأيك أكثر اللي تواصل مع الجيران، المرأة أو الرجال؟ نأخذ هذا الفاصل على ود نرجع نناقش الموضوع سوية.
0: يقول زيكو اتصال،
1: نأخذ اتصال، يلا اتصال ويا زيكو.
0: ألو
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح العافية، هلا.
2: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع مستمعيكم.
1: حياك الله، صباح الخير والعافية. من ويانا؟
2: أستاذ سام أبو شمس.
0: هلا أبو شموس،
1: أبو شمس. أبو شمس
2: قبل لا تسولف، موضوع مال الحنية مال الأم.
0: أي
2: في القرآن من حكيتي طبقت على صفحة أنا مشيت.
0: يا عمري
2: والله العلي العظيم، ماكو أحن
0: من الأم،
2: من الأم على أولاد.
0: أي والله
1: فعلا.
0: أي والله.
2: شلونك أستاذ سامر؟
1: شلون أخبارك؟ إن شاء الله زين.
2: الله يحفظك.
1: بابا كل من يحس بصراحة قبل ما تناقش الموضوع، أكيد إنه إحنا عند أمهاتنا عند أبانا نتوقف، وأكيد إنه مهما كبرنا بالعمر بالمنصب بالجاه والوجاهة، فدائما إنه يبقى عند دول خطوط أحمر أكيد، اللي هو الأب والأم.
0: أكيد. وكان الموضوع اليوم الصبح، هو هي مرة كبيرة بالعمر جدا لكن تشوف خوفها على بنتها.
2: الله
0: يحفظها
2: جميع
0: الأمهات.
1: الله يحفظك.
2: قعدت الصبح بالخمسة، لقيتكم مسواق بالباب،
0: أي
2: أو عندي بيت ثاني هيك مجتمع ورا البيت، الباب مفتوح وتكرمين حدا، هذا عرفت حدا مال ابني،
0: أي
2: ابني خطيه بالدوام،
0: أي
2: طبيت علي هو البيت فارغ بس فيه فراش، لقيت نايم من فوقه،
0: أي
2: حس حبيتك كابوي تغير خابر تقول أنا جاي، قال لا تسوي مفاجأة. يعني أنا من لقيت ابني جاي قلت إله الحمد لله والشكر على سلامة الطريق.
0: أي والله.
2: أو من لقيته سالم
1: الحمد
2: يعني
1: لله.
2: هاي الآباء والأمهات يفرحون من يشوفونها.
0: أكيد
1: أكيد.
0: أي والله. أي
2: يعني موقف موقف والله والله بتشال من الصباح يعني.
1: صح.
0: إن شاء الله إن شاء الله دموعكم يكونون بس الله بالفرح يا أبو شموسة.
1: الجيران بعدك تزاور مع جيرانك؟
2: أستاذ سامع، أما الجيران إحنا مناطقنا ريفية. تقبل القرآن. مو احنا مو بيت في بيت، احنا مو حي مثلا تقول قرى وشيء،
1: نعم
2: يعني بيت بعيد عن بيت. تقبل القران صار عمر 20 سنه اكو عندنا جيران، انا عتبال اخوه ابوي.
1: والله
0: الله
2: والله العلي العظيم.
1: حلو هذا التواصل.
2: اروح اسير على فلان مكان يقول شلون عمامك بيت فلان،
1: نعم.
2: بعدين من صرت عرفتهم اخوه ابوي والله على قد المحبه اللي بيناتنا بالقرآن
0: أتبالي أخوة
2: أبوي.
0: يا عيني. بعدك تتواصل وياهم أبو شموسة؟
2: شلون ما نتواصل؟
1: الحمد لله.
2: عندهم بنات كبار حتى صار الحاجات تدري من يشوفني خطية يجيني حبني
0: يا عين يا عين،
2: هذا من يدقل هذا بن عمي وأنا
0: لا
2: ابن عمه ولا
1: عين
2: والله.
1: حلو هذا التواصل. حلو زين زين. أبو شمس، أبو شمس، أنا بعد من ضمن السؤال أكو فقرة تقول يا هو الأكثر تواصل يعني مع الجيران، الرجل أم الإمرأة؟
2: والله الاثنين.
1: الاثنين.
2: الاثنين نعم.
1: إحنا لازم نفرق بين الرجل والإمرأة.
0: إي طبعا.
1: الرجل لو الإمرأة، لا لا لا، إحنا ما جايين مثلا نقول هاي عاطفتها أكثر أو كذا، لا لا لا، ما دنا نحكي يعني ما نفرق بين الرجل والإمرأة.
0: مرات مرات يكون الرجل أكثر مثلا تواصل ويا الجيران، ومرات المرأة هم
1: أكثر تواصل.
0: أسوى يعني.
1: هسه أنا أحكي عن نفسي بمنطقتي.
0: إي.
1: بس أنا اللي أتواصل يعني، لا أهلي ولا كذا أبد ما لهم علاقة، يعني أقضي الواجبة أو ما شابهان شخصيا. زوجتي ما لها علاقة نهائيا بهذا الموضوع ولا أسمح لها أصلا. هذا رأيي يعني، بس ما أعرف أنا يمك أنت شنو بعد عندك.
2: نوبات الرجل عنده مشاغل هواي، بس نوبات تصير الواجبة يم جيران وقلها يابا والله ما أبي حالها سعيدة غير مرة والله تظلك تنق على رأس إلا نروح لهم.
1: حلو، إذن هي صاحبة المبادرة الأولى.
2: نعم نعم إيه.
1: أنا أشكرك يا أبو شمس على هذه المشاركة.
2: قبل أن الاتصال.
1: نعم.
2: الله يكشف حتى أصير مناسبة حج أو فرح ثق بالقرآن يكفون كلهم حجام واحد ما يخلوه تحتاج.
0: يا عيني.
1: ما شاء الله. إيه. هاي حلو، هو هذا الحلو بمناطقنا.
0: حاب تذكرهم الرفية. حاب تذكرهم ابو شموسة توجه لهم تحية.
2: ما اذكر واحد وعي صح كامل سال واحد يحبون
1: عليه يروح يقعدوا عشارين عم ليش نسيتنا
0: الكل
2: كلهم
0: تحياتنا
1: شكرا لك تحياتنا. شكرا لك يا ابو شمس على هذه المشاركة.
0: يا ابو شموسة شكرا
1: لك. عندنا اتصال هاتفي اخر.
0: حياك الله يا ابو شموسة وشكرا لاتصالك. اكيد طبعا اكو فاصل ويا زيكو يقول خلي ناخذ فاصل اسمعكم هذا الفاصل الحلو وارجع وياكم.
1: يلا

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل على موجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. وموضوع الحلقة: هل بعدك تتزور مع جيرانك؟ وهل عندك تواصل مع جيرانك القديم؟ ومن برأيك أكثر التواصل، الرجل أو الإمرأة؟
1: أكو اتصال ويانا،
0: ناخذ اتصال هادف ونقول ألو. صباح النور والعافية، صوتك جدا بعيد واعتقد مفتوحه الجامعه مال السياره ودا تمشي معدل يمكن 220 230.
1: هذا انتحار.
0: ابو علي الشيباني مو سامع العابد اليوم. الو، صوتك جدا بعيد جدا بعيد، تقرب لي شويه. هسه عاشت ايدك،
1: هسه تمام،
0: حياك الله. من وياي؟
2: علي
0: من
1: النجف.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل هن وناسنا في محافظة النجف الأشرف، المحافظات العراقية.
2: وكل النجف يعينكم أستاذ سامر.
0: الله يحفظك.
1: الله يسلمك ويحفظك
0: ويطول عمرك.
2: موضوعكم جدا قيم. احنا نقول العلاقة ما انتهت لكن ضعفت في الفترة الحالية بسبب المشاغل والتكنولوجيا وهاي الأمور. وهذا القضية تختلف يعني من الريف للمدينة.
0: أكيد
2: أنا جاي أشوفه بالبريط أفضل، يعني أفضل
1: من المدينة.
2: واليوم يعني إحنا عندنا مثل يقول الجار قبل الدار.
0: أكيد.
2: نشوف إحنا بعض المناطق يعني يصير بها مشاكل، يعني لأنه اليوم الإنسان إحنا منطقة ريفية. إحنا عندنا اتفاق، إحنا كل واحد من يعني من عشيرة، لكن عندنا اتفاق بيناتنا. إحنا عرض في المنزع النهائي.
0: نعم.
2: هاي أطفال تتعارك وكذا تصالح بيناتها. يعني أي شيء، يعني يوم أي واحد
1: هي هذه المهمة علي، هي هذه المهمة، لأن هسه مرات يعني المشاكل اللي يصير داخل المنطقة هي بسبب الأطفال.
2: النقطة الثانية، إحنا لو ماشي تحتاج من جارك حتى لو ما موجود دق الباب تأخذ هاي الشغلة.
1: حلو.
2: الحمد لله والشكر. وهذا اليوم اليوم هذا تطور روابط الاجتماع. احنا دائما نقول اليوم جار عليك اقرب من اخوك، يعني ممكن ممكن اخوك بغير محافظة.
1: اي فعلا فعلا،
2: فمن الاقرب لك جارك.
0: احسنت. زين، انا سؤالي لك يا علي، يا هو الاكثر تواصل برايك مع الجيران، الرجل ام الامراه؟
2: والله انت حيرتني.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا تخجل من ازل ولا شيء.
1: الله لا يحير عبده.
2: لا لا لا، انا ما راح اجاوبك بشكل دبلوماسي، وانما هو حسب الظروف. اليوم تعرف اليوم الواجبات مرتبطه بالطلب، ما مرتبطه بالطلب.
1: بس قبل علي كانت المراه اكثر تواصل ويا الجيران.
0: طبعا
2: لا زالت المرأة تتواصل، لا زالت، لكن الرجل أنا أشوفه أكثر بالوقت الحالي.
1: ها بهذا الوقت.
0: أشكرك جدا على هذا التواصل. أشكرك. شرط خاف أنت لا تستلمي.
1: شكرا لك.
0: شكرا يا علي على هذا على هذه المشاركة الجميلة. ومعنا اتصال هاتفي آخر. انقطع
1: طبعاً فعلاً أسامة، قبل كانت المرأة تتواصل أكثر ويا الجيران.
0: صح، أنا أتذكر يعني أمهاتنا،
1: يعني اللي عندها ولادة، اللي عندها مشكلة، حتى اللي زعلانة الجيران يروحون يجيبون المرأة الزعلانة.
0: صح، بدون ما تروح لأهلها وما شاء الله.
1: مو الأهل يروحون. فهذه دائما إحنا هذه العادات والتقاليد هاي وعينا عليها.
0: وايد غيرت أمور بصراحة.
1: لكن هسه اليوم أنا من سمعت استطلاع الزميل فاروق الجمل ويا طبعا واحدة من المواطنات أو المستمعات، قالت تغيرت هواية أشياء بسبب التصوير، بسبب اختراق الخصوصية،
0: حسد عيشة. هسه تشوفوش مثلا ناشرة شيء بميبان البأس أو بموقع صرتي أو ما شابه، أنه تصير هاي المشاكل والحسد وما شابه. والدليل أنه سابقا ما كانت هيش ولا حتى هاي الأمراض هسه اللي بالناس.
1: أي والله فعلا،
0: مرات المرض مو يكون فقط جسد، المرض نفسي هو. أوكي، هذا الأمراض بدأت تزيد بهاي الفترة.
1: شنو كان أسامة؟ كان أبو الضغط والسكر، بس الرجال الكبير والأمر اللي صار عمره 80-70 سنة، هذا اللي هو بيه ضغط وسكر.
0: اختلفت
1: هسه، اختلفت الموازين.
0: نتمنى أنه تعود هذه من خلال الإرشاد، التوعية، الإصلاح الحقيقي عبر المنابر الحسينية اللي هي دائما المفروض تكون هي تعطي رسائل يعني المواطنين توعيهم مو فقط أنه تتحدث عن القضية الحسينية يعني ومعركة الطف وما شابه، لا، بل أن تبث رسائل توعوية مجتمعية تحث الآخرين على المحبة والسلام والتآخي وكذلك التواصل ما بين العائلات. عندنا اتصال هاتفي آخر زيكو،
1: أعتقد انقطع الاتصال.
0: طبعا أكو مشكلة اليوم
1: بالاتصالات
0: بالتحديد خطوط لكن الأثير
1: أي أكيد.
0: نتمنى أنه شركة زين تعالج هاي المشكلة. طبعا هاي المشكلة يواجهها أغلب المواطنين منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة. طبعا صباحنا الباكر احنا من الساعة 6.
1: أي والله هو هذا صباحنا هو هذا صباحنا الباكر
0: وهسه الساعة 9:30 إلا 5. إذن نقرأ بعض التعليقات التي وردت إلى البرنامج والرسالة التي وردت أيضا عبر البريد الخاص، نتحدث عنها ومن ثم نذهب بإكمال باقي الفقرات. وصلنا
1: لهنا، أنا قرأت إن الفوق وسامة كلهم موجودات. وصلنا الألي زكي اللي قرينا صباح الخير لحضراتكم واللي من جوة.
0: صراحة كبرتي يا أزل.
1: ليش؟
0: زكية هي.
1: لا
0: اي والله زكية.
1: ها زكية زكية العتب على النظر.
0: زكية اسعد ابو زكي. اوكي صباح الخير لحضرتك، صباح الخير لفريق العمل، صباح الخير للمتصلين، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير جميعا، تنعاد عليكم بخير ان شاء الله.
1: شكرا.
0: اليوم شكو شاهدنا كل عام وانتم بخير،
1: اعتقد بمناسبه يعني العيد.
0: اها كل عام وانتم بخير وصحه وسلام وعافيه، واكيد محضركم مفاجاه ان شاء الله. يعني راح تكون تغطيات خاصة بأيام عيد يعني هذا العيد، وإن شاء الله راح تكون أيضا باقات مختارة جديدة. عندنا اتصال هاتف وبعدين نقبل باقي يعني باقي التعليقات.
1: ألو
3: أستاذ أسامة العزيز عزل
1: عيوني، أهلا أبو نبأ.
0: أبو نبأ
1: حياك الله أبو نبأ،
3: كل أوقاتكم صحة وعافية أخوكم أبو نبأ.
0: أسعد الله صباحك، المعرف لا يعرف أبو نبأ، حياك الله.
1: أهلا أبو نبأ.
0: أبو نبأ
3: أسعدكم صباحا.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. هم بعدك تتزاور مع جيرانك؟
3: أستاذي خلينا نكون من الواقع، لأنه لا يصح إلا الصحيح.
0: نعم
3: الحقيقة الجيران في وقت مرة يعتبرون ضمن العائلة، يعني وكأنه جيران بل كأنهم عائلة واحدة. من حيث العلاقات والنساء الرجال السراء والضراء يجتمعون. أما اليوم الحالة تختلف. لأنه هذا التقدم أحيانا تحول إلى سلبيا عند بعض الناس الذين لا يفقهون من حيث التصرف التسجيل التصوير وما شابه ذلك. مما حال دون ذلك يعني العلاقات أخذت تضمحل تقريبا. هذا هو الواقع.
0: زين، يا هو الأكثر تواصل مع الجيران، الإمرأة أم الرجل؟
3: والله في أغلب الأحيان تكون المرأة.
0: بالضبط بالضبط. نعم. أبو نبأ أنا أشكرك جدا على هالمشاركة القيمة.
1: أبو نبأ شكرا جزيلا لاتصالك يا أبو نبأ.
0: شوف أبو نبأ دائما
3: في رعاية الله،
0: الله يحفظك. مشاركته وكثير المشاركات يعني لمستمعينه يكون فاهم وواعي أنه إجداي شو يسولف.
1: أكيد أكيد
0: وأكو المستمعين إن شاء الله بعضهم دبلوماسيين بعدين. هاي نرجع لهم.
1: أكيد
0: عندنا اتصال هاتفي آخر، نقول ألو.
1: نقول زيكو انقطع الاتصال
0: للأسف، هم انقطع الاتصال.
1: خلينا ناخذ فاصل ونرجع وياكم.
0: نروح فاصل.

0: طرب جناحيك للسلام عاليا وكل جاري سرور متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، ودائما ما نقول على الموجة 91.7 FM ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. موضوع الحلقة هم بعدك تزور مع جيرانك، وهل عندك تواصل مع جيرانك القديم؟ ومن برأيك أكثر تواصل، الرجل أو الإمرأة؟ وردتنا كثير من الاتصالات طبعا.
1: أتمنى أرجع لجيران القديم، يعني أعرف عنهم مش يعني وين شنو. أتمنى
0: طبعا طبعا دائما يقول لك حتى الرسول كان يوصي بسابع جار، أوكي؟ فبالنتيجة أنه ودائما يقول لك هذا جار السرور.
1: أي
0: ليش جار السرور؟ جار السرور انه يشاركك بالحزن قبل الفرح.
1: لا يعني احس يرجعني لذكريات الاهل وهيك، يعني دائما يعيد الذكريات الحلوه.
0: اكيد.
1: بس يعني مرات اتردد بهذا الموضوع، شلون مثلا اروح مثلا اقول باب شو اقول.
0: انا بصراحه انا همات نحن هاي الايام انه انا جاري كان، انا اصلا من سكنه منطقه الجامعين واللي افخر بها كثيرا انه ولادتي في هذه المنطقه،
1: ومناطق هذه شعبيه حلوه، المناطق الشعبيه جدا حلوه.
0: ومن ثم انتقلت الى منطقه قريطة حاليا حي الصحه وما شابه، راح اعطيكم عنوان الزقاق.
1: لا انا لا
0: بس دلوقتي. الاصل يعني اصل جامعين.
1: لا انا
0: اسم الوكيل مال الطحين
1: طبعا الاصل اللي هو الاصل يعني جيران جيران العمر اللي هم الاسكان.
0: هاتي من منطقة الإسكان.
1: طفولة هناك يعني. أبا عن جد، فتحياتنا لهم ولكل من يسمعنا.
0: تحياتنا لكل جار طيب.
1: أكو اتصال ويا نزيكو
0: في جميع محافظة العراق ويانا اتصال.
1: أكو اتصال.
2: ألو. صباح الخير.
1: صباح العافية.
0: صباح الورد.
2: صباح العسل والجيمر والعسل والياسمين تريلات ورود يطلع من سهلين ومن برطل على بغداد.
0: يا الله. يا الله. باقة واحدة الردعة ما لدى تريلات ما الورود.
2: تريلات تريلات الطيارات حماية وياهم.
0: مكلد كاهو جيمر. ها؟ منو يانا؟
2: واحد حلو واحدة حلوة قاعدين واحد يم الثاني معي. الله يحفظكم.
0: الله يحفظك ويعزك.
1: شكرا لك.
2: الترند العراق ترند كهلينة ودي الله.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
2: عرفت صوتي؟
0: هذا الصوت، هالصوت انت دائما تقولي عن المتفائل.
1: اي بس والله الاسم مدى يحضرني.
2: انا محبوب مثل كاظم الساهر سفير العراق.
1: اعتقد الشبكي عبد الحي هيجي
2: مصور عبد الحي
0: بناية برطلة. الله شوف. الله حياك الله.
2: ترند العراق. ترند العراق.
1: ترند العراق. تحياتنا
0: يا ترند كل العراق. كل أهلنا وناسنا إن شاء الله في سهل مينا وجميع الشبك. الحمد لله. شلون أخبارك؟ إن شاء الله زين.
2: والله أنا فوق النخل أطير مثل الحمام يطير في السماء يغرز.
0: الله يحفظك. زين سؤال. شبكي هم بعدك تتزاور مع جيرانك بسهنينة ومناطق الأخرى، وعندك تواصل مع جيرانك القديم؟ لو أصلا أنت مثلا أنا ليش أسأل نقول هل عندك تواصل مع جيرانك القديم، يعني أنه بقيت نفس المكان اللي انولدت به يعني بنفس المنطقة أو انتقلت لمنطقة أخرى أو حي آخر، وبرأيك من الأكثر تواصل الرجل أو الامرأة؟
2: الامرأة.
0: الامرأة زين. بعدك تتزاور مع جيرانك؟
2: أستاذي مرحب عليك.
0: أي مرحب.
2: أنا قبل 3 سنوات قلت جوارينا راح أشيل لنا أطلع على غير منطقة.
0: نعم.
2: أبدل جو، أبيع بيتي. كارش قالوا لي
0: نعم
2: إذا سمع شيء من أدنى ما نخليك تطلع مننا، لو نشعل بيوتنا كلهم.
0: الله.
2: لو نشعل بيوتنا كلهم ما نخليك تطلع مننا.
0: حلو هذا التواصل.
2: قلت ليش؟ قال أنت ترنت العراق، أنت ترنت علينا، وأنت محبوب النساء والأطفال، أشو تعرفنا وبتش يصير وراك.
0: الحمد لله رب العالمين على محبة الناس لك.
1: هذه نعمة.
0: هذا هاي ترى هذا رزق مو عبالك يعني شيء اعتباطي.
2: والله استاذي مرحب عليكم.
0: مرحب.
2: هاي مرة ثانية مرحب. لو تجوا على برطلة على الموصل كل مكان بالشوارع يقول سطور وياي عين شرونا.
1: زين عبد الحي. عبد الحي ترند العراق، يعني منو طلع هذا اللقب؟ يعني أصحاب المنطقة يعني اللي أنت قاعد بيها لو الجمهور مالتك؟
2: الجمهوري لما أطلع بالحفلات بالقاعات بالبيوت.
1: ما شاء الله.
2: اي والله.
1: فاحنا تحياتنا لك يا عبد الحي ترند العراق.
0: خلي سلم على المستمعين.
2: سلم على الجماعه.
1: سلم
2: على الجماعه.
1: سلم
2: على الجماعه. أجمل سلام لكم تريات رود لكم، وأجمل سلام إذا يسمعني عدنان دياله هو خالتي أمه وسوسو وفاي ونور بغداد وجميع أصدقائي فاي ومي كلهم، أريد أغنية من أتكم الخاطئ أصدقائي وصديقاتي من بغداد.
0: حياك الله حياك الله
2: في مالا عيوني قبلت في مالا.
0: نتمنى أنه دائما مستمر معانا ومتواصل في هذا البرنامج والبرامج الأخرى. شكرا لك يا شبكي على هذه المشاركة، وجميل أنه أهلنا وناسنا في يعني من سهلنا ينووا يتواصلون معنا في برنامج على هواكم وعلى هواكم دائما وأبدا. نذهب بفاصل ومن ثم نعود لإكمال باقي الفقرات في هذا الصباح.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وانتقالا من يعني موضوع الحلقة إلى أخبار المستقبل. جامعة المستقبل تسرع خطوات التحول نحو الجامعة المنتجة. الاجتماع الثالث لمتابعة تنفيذ استراتيجية الابتكار وريادة الأعمال.
1: في إطار رؤية الاستراتيجية للتحول نحو نموذج الجامعة المنتجة وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، عقدت جامعة المستقبل الاجتماع الثالث الخاص بمتابعة تنفيذ استراتيجية الجامعة في هذا المجال برئاسة السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبحضور السيد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري، وعدد من مدراء المراكز والأقسام والمعنيين في رئاسة الجامعة والتشكيلات. وشهد الاجتماع استعراضا لمراحل التقدم في تنفيذ محاور استراتيجية ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب عرض البرامج والخطط التنفيذية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز المشاريع الريادية وتطوير المبادرات التي تسهم في بناء منظومة جامعية منتجة ومستدامة. وأكد

0: أو رسالة أو اتصال ممكن تغير مودك بالكامل.
1: برج الأسد، مهنيا ثقتك العالية راح تساعدك تحقق تقدم واضح، لكن انتبه لا تدخل بنقاشات حادة بالعمل. عاطفيا الغيرة ممكن تسبب سوء فهم بسيط، فخلي الحوار أهدأ شوية.
0: أما مواليد برج العذراء، مهنيا التنظيم اليوم هو سر نجاحك، كل ما رتبت وقتك أكثر انجزت أسرع. عاطفيا تحتاج تطلع من دائرة التحليل الزائد للمشاعر وتعيش اللحظة بكل بساطة.
1: الميزان مهنيا ميزان يعني أسامة الميزان مهنيا يوم جيد للتعاون والشراكات، وراح تسمع مديح على شغلك وأفكارك.
0: متحيني ما دام هستونا برشين.
1: أسامة وردة، أسامة مبدع، أسامة متألق.
0: فد مكافأة مالية
1: ما كل لو هاي اختار.
0: مهنيا
1: عاطفيا القلب يريد وضوح، لا تبقى معلق بين قرارين.
0: حالة. أما مواليد برج العقرب،
1: فاعل خير.
0: مواليد برج العقرب أو ما يطلق عليه العقرب، مهنيا تركيزك عالي جدا اليوم، وهذا يخليك تكتشف تفاصيل غير واضحة للآخرين. عاطفيا شخص قريب منك ينتظر منك خطوة أو كلمة صريحة.
1: برج القوس، مهنيا طاقة إيجابية وحماس للعمل، لكن حاول ما تبدأ أكثر من شغلة بنفس الوقت. عاطفيا لقاء مفاجئ أو حديث جميل، هذا رح يعيد الحماس لقلبك.
0: أما مواليد برج الجدي، مهنيا تعبك السابق بدأ ببيان نتائج واضحة، فلا تستسلم يعني بسبب الضغوط المؤقتة، لكن عاطفيا تحتاج أن توازن بين العمل والحياة الخاصة حتى ما يشعر الطرف الآخر بالإهمال منك.
1: برج الدلو، مهنيا يوم مليان أفكار جديدة وتغييرات مفيدة، خصوصا إذا تشتغل بمجال إبداعي أو إعلامي. عاطفيا شخص يفكر بيك أكثر مما تتوقع، لكن ينتظر منك إشارة.
0: لطيف. وآخر برج ويانا لهذا اليوم أو لهذا الصباح، برج الحوت، مهنيا إحساسك الداخلي اليوم كلش قوي، ثق بحدسك أو بخصوص قرار مهني مهم لازم تتخذه. عاطفيا الرومانسية عالية واليوم مناسبة، يعني كلش مناسب للمصالحة أو التقرب أكثر من الحبيب. كنا وياكم على مدار قرابة الساعة والنصف، من الثامنة والنصف وحتى العاشرة، تسعة عشرة مو ساعة ونص،
1: ساعة ونص
0: مضبوط. إذن ساعة ونص، وأيضا نكرر أنه على شركة زين العراق أن يعني تعالج يعني المشكلة التي حدثت منذ الصباح وحتى اللحظة هذه، هناك مشاكل في الاتصالات وحتى الرسائل، ونشكر كل من تواصل معنا
1: أكيد، وعلى عبر البث المباشر،
0: البث المباشر وعبر أيضا الإيميل.
1: شكرا للزميل حسنين الحسون لتعليقه، يقول صبحكم الله بالخير والعافية الزملاء الأعزاء، صبحك الله بالخير والعافية،
0: صبحك الله بالخير والعافية أبو علي المحترم والحبيب. بعد ايش عندنا تعليقات؟ خلينا نقراها قبل
1: عندنا منه. تعليقات حسن حسين الشيباني يقول صباح الخير والعافية على عيون ورود المستقبل، وحيدر الحسناوي يقول صباح الخير عليكم جميعا ورب يحفظكم ويوفقكم، أحلى برنامج على هواكم، إبداع وتميز. وزكية تقول أني من الأردن، أني من الأزرق، نفتخر بيكم، صباح الخير وأرق من الندى يلي صوتك يشبه صوت الصدى، أسأل الله يبعد عنكم الشر الحاسد والأذى، وصباح الخير لأحلى فريق عمل، صباح الخير لكم. وتقول زكية شكرا لك، وتحياتنا
0: كلهن وناسنا وأشقائنا في الأردن وأيضا الدول الأخرى، وأيضا لجميع من شارك معنا من أقضية ونواحي ومحافظات العراق والتي آخرها هي كانت من سهل نينوى. إذن كنا معكم على مدار ساعة والنصف، وإن شاء الله مستمرين معكم في يعني البرامج الأخرى، فبعد قليل إن شاء الله يعني حوار خاص
1: حيدر، حوار خاص مع زميل حوار خاص أحمد،
0: مع زميلنا أحمد عماد إن شاء الله. إذن إلى الملتقى في أمان الله ورعايته.
1: تحياتنا للمخرج المبدع المتألق دائما مصطفى زيكو، مع السلامة.
0: مع السلامة.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.
5: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل أف أم.
6: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء، فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي، نتوقف، نفكر ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة. لحظة وعي، إعداد وتقديم إسراء الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
7: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة وعي، معكم في الإعداد والتقديم محادثتكم إسراء الخفاجي، أما في المونتاج الإذاعي المبدع والمتألق مصطفى زيكو. في لحظة وعي، الاختلاف حق إنساني أم مشكلة اجتماعية؟ أحبتي المستمعين، نقف اليوم أمام سؤال يتكرر في حياتنا اليومية ويكشف الكثير عن مستوى وعينا. هل الاختلاف حق إنساني أم مشكلة اجتماعية يجب التخلص منها؟ نعيش في عالم يتسع للأفكار والثقافات والتجارب المختلفة، ومع ذلك ما زال الاختلاف يثير القلق ويقابل أحياناً بالرفض وكأنه خلل لابد من تصحيحه. منذ الطفولة نتعلم بشكل مباشر أو غير مباشر إن التشابه أمان وإن الخروج عن المألوف مخاطرة، فننشأ ونحن نحاول أن نكون مثل الآخرين، لا لأننا نريد ذلك بل لأننا نخاف من العزلة. لكن الاختلاف في جوهره ليس تهديداً، إنه نتيجة طبيعية لتنوع العقول وتعدد التجارب واختلاف البيئات التي نشأنا فيها. الاختلاف حق إنساني لأنه امتداد للحرية الفكرية، ولأنه يعكس فردية كل إنسان، ولا يمكن لمجتمع حي أن يتطور إن كان أفراده نسخة واحدة مكررة. المشكلة لا تكمن في الاختلاف بل في طريقة تعاملنا معه حين نعتبره صراعاً يتحول إلى مشكلة اجتماعية، وحين ننظر إليه على أنه فرصة للفهم يصبح مصدراً للإثراء الفكري. في كثير من الأحيان نرفض المختلف لا لأن فكرته خاطئة بل لأنها تربك قناعاتنا وتجبرنا على إعادة التفكير فيما اعتدنا عليه. الوعي هنا هو أن نفصل بين الفكرة وصاحبها، وأن نختلف دون إساءة وأن نناقش دون إقصاء، وأن ندرك إن قبول وجود رأي مختلف لا يعني تبنيه. المجتمع الواعي لا يسأل كيف نسكت الاختلاف، بل يسأل كيف نديره وكيف نحوله من سبب للانقسام إلى مساحة للحوار. وفي لحظة وعي صادقة نسأل أنفسنا، هل نرفض الاختلاف لأنه خطر حقيقي أم لأنه يخرجنا من منطقة الراحة؟ أحبتي المستمعين، كانت هذه لحظة وعي تأملنا فيها معنى الاختلاف بين كونه حقاً إنسانياً ومتى يتحول إلى مشكلة اجتماعية. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تذكروا دائماً المجتمعات لا تنضج بإلغاء الاختلاف بل بفهمه واحترامه.
6: مرات لحظة واحدة كفيلة تغير كل شيء. فكرة صغيرة، موقف عابر، كلمة، وتصير نقطة تحول بحياتك. لحظة وعي، نتوقف، نفكر، ونشوف الأمور بشكل أعمق. شلون نفهم نفسنا؟ وشلون نحدد موقفنا من أشياء كانت غامضة؟ لحظة وعي، إعداد وتقديم إسراء الخفاجي، مونتاج مصطفى زيكو.
8: ساعة معه.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي. اليوم ضيفي جناب الأستاذ حمزة الجبوري، نائب رئيس مجلس محافظة باب الحياة. كله سعر.
1: الله يسلمك ويعزك.
0: تحب نقول لك سعر حمزة أبو سكينة؟
1: والله
0: شنو الأكثر متداول؟
1: أبو سكينة.
0: سكينة إيش قد عمرها؟ الله يستر عليها.
1: يعني خريجة مهندسة.
0: ما شاء الله. عبان كل ما صور سكينة صورها صغيرة.
1: لا سنة تخرجت.
0: حياها الله، الله يوفقك إن شاء الله.
1: الله
0: حفظك. عين أستاذ أبو سكينة، أنا راح أبدي بما تحدثت به مؤخرا. نعم. حضرتك كان أكو جلسة لمجلس المحافظة استضافوا بها أو استضافيتوا بها أعضاء مجلس النواب.
1: نعم.
0: حضرتك تحدثت بنقطتين مهمتين. النقطة الأولى قلت عمي إحنا صايرين سنتين زمانة وأكثر طبيتوا بالثالثة، ما منطينا غير 115,000 دينار نثرية لأعضاء المجلس. خويا أستاذ حمزة، ذنّي 115,000 دينار نثرية، هذني بدل طعام، هدية لكم، أنتم استلمتوهن ذنّي ما استلمتوهن، وش قد حصة كل عضو منهن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرنا وتقديرنا جنابكم الكريم لاستضافتنا لهذا المكان للوقوف على بعض الحقائق اللي طبعا قد يكون بعض الأخوة بعض المواطنين في محافظة بابل يعني ما عندهم معرفة ما عندهم دراية بهالموضوع. احنا بالجلسة السابقة مثل ما تفضلت استضفنا أعضاء مجلس النواب باعتبارهم هم يمثلون الحكومة المركزية في بغداد وكذلك هم يمثلون محافظة بابل، وكانت هذه الجلسة اللي انعقدت من أجل تناقح الأفكار والخروج برؤية من أجل خدمة أهلنا وناسنا في محافظة بابل.
0: أبو سكينة أحكي باللغة الوسطى برحبك، عفني من اللغة الفصحى حتى للجمهور حتى ما أتعبك. أنت استضافيتوا أعضاء مجلس النواب. أنت على أثرها أثارت هذا الموضوع إنه قلتوا عم إحنا قاعدين هنا أنا بالنتيجة.
1: بس لا تسمح لي. الغرض من الاستضافة أنا ليه جبته؟
0: ليه جبته؟ التشكيلة.
1: أريد أخليه أمام أمر واقع. طبعًا إحنا شركاء.
0: خوش.
1: إحنا ما حد إحنا بمركب واحد، ما حد يقول أنا زين والباقي مو زين.
0: زين.
1: إحنا حكومة محلية منتخبة.
0: هم منتخبين.
1: وهم منتخبين.
0: هم صوتهم أعلى منكم.
1: نتحمل مسؤولية أخلاقية وشرعية بهالموضوع.
0: إيش قلت لهم حضرتك؟
1: فإحنا هذا الموضوع كل الناس تدري بما فيهم هم أخوتنا أعضاء مجلس النواب. بابل أنا عندي أرقام راح أوضح لك إياها على الموازنات والمبالغ اللي تم تخصيصها واللي سلمناها واللي ما سلمناها. موضوع 115,000 دينار، نعم النثرية إحنا عندنا محاسب خاص بمجلس المحافظة راح لوزارة المالية، هاي النثرية مقطوعة المجلس المحافظة كأنما تكون نثرية خاصة بالمجلس وما سلمناها. يعني احنا قلنا له هاي وزارة المالية يعني شنو يعني موقفها من مجلس المحافظة من حكومة محلية منتخبة يعني تصل، وهذا اللي تحدث به رئيس
0: الرئيس من راح المحاسب. راح لوزارة المالية. قالوا له عمي تعال السلم دني
1: 115,000 دينار نثرية مال المجلس.
0: يعني مال شنو
1: نثرية مال المجلس؟ للمجلس هسه الدائرة مو بيها نثرية؟ كل دائرة بيها نثرية. احنا نثريتنا 115,000 دينار عراقي.
0: تعال وصل واستلام وغيرها وصل
1: طبعا. وهذا الموضوع اتحدث به رئيس المجلس امام رئيس الوزراء.
0: زين.
1: هي مو احنا ما ندور طشة ساد عماد. هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم قفوهم انهم مسؤولين.
0: هذا واقع.
1: القضية هاي.
0: استلمتوها.
1: احنا لا اريد نقول ولا اريد نطلع من موضوع المسؤولية الملقاة علينا.
0: بس هاي
1: حقائق. هذا حقائق. واي مواطن جنابك صحفي مواطن عادي بالمحافظة أنا تحدثت قدام أعلى سلطة
0: ماكو مشكلة
1: أعضاء مجلس النواب
0: أنت اللي تحدثت به هو مو
1: هذا موجود على أرض الواقع خلي يجي للمجلس ودز على المحاسب قل له عمي هذا الكلام إلى صحة ما له صحة حقيقة
0: يعني أنتم من إجيتوا للمسؤولية
1: نعم
0: صار لكم تقريبا سنتين وشوية متفقين
1: نعم
0: دني خلال سنتين وشوية إيش قد انطوكم فلوس
1: حتى تصليح السيارات والبنزين من جيوبنا
0: من جيوبكم يعني هسه من تروح للمحاسب مال مجلس المحافظه
1: روح
0: يفتح لك القاصة يطلع لك فلوس
1: روح جنابك انت مو اعلامي وانتو السلطه الرقابيه الرابعه من حق اقول لي يابا اكو موضوع هيك انثار ممكن تعطيني جدول ممكن صحيح هذا الكلام
0: لا انا مصدقك بس اقصد
1: لا انا انا انا اريد انا اريدك تروح
0: هسه من اروح للمحاسب القى فلوس عنده
1: روح ما عندنا احنا راتبنا قصوا من عنده الله يشهد ورقب
0: أعضاء مجلس محافظة القصر
1: وحق الحسين الشهيد.
0: شو أخذوا منكم؟
1: هذا الكلام طبعاً سيجود واحد هم يقول هذا قاعد يحلف قاعد يقسم.
0: شو أخذوا منكم؟
1: يعني إحنا راتبنا الشهر السابق قصوا من عندنا 300,000.
0: ما شنو؟
1: ما نعرف. دزين هم دزين شنو السبب ما نعرف. هذا الشهر اللي راح. قصون
0: أشوفهم جماعة مخليكم بالزايد.
1: ابن عمي شو يريد يسوي؟ أنا حكومة، أنا حكومة محلية، شنو قراراتي على شنو صلت على الحكومة التنفيذية؟
0: يعني سدتوا هذا الشهر مقصوص مرات كل واحد 300,000؟
1: هذا الشهر 200، القبلة 300.
0: يعني كلكم بالهوى سوا؟
1: كل المجلس،
0: كل الأعضاء،
1: كل المجلس.
0: أنت رحت الزملاء قلت لهم عمي ترى أنا قصوا مني، أنت مقاصي
1: كل منها. لا كل ال... أنت أنا أقول لك أي واحد هذا اللقاء راح تسمع كل الناس، أي واحد عنده رؤية وعنده فكرة ويريد يطلع من موضوع الاتهام.
0: قصة منكم أبو سكين. السبب شنو سبب؟
1: ما نعرف.
0: قطع.
1: ما نعرف.
0: حسب النتيجة أني من أروح.
1: يعني أنا أني هسه نثرية ما عندي.
0: راتبي قصوه.
1: راتبي قصوه.
0: سيارتي جاي أصلحها.
1: سيارتي من جيب قاعد أسرحها وأخلي البنزين.
0: شاي الضيوف.
1: وأي واحد يقول هذا الإعلام يدورون طشة زايدة ناقصة خلي يجي. خلي يجي ويقعد وخلي يشوف.
0: عاد هاي مبنى مجلس محافظة بابل، السلطة التشريعية.
1: نعم.
0: اللي من خلالها تخرج السلطات
1: على سلطة بالمحافظة.
0: أعلى سلطة من أدخل لها هسه ألقاها مفلسة، قاصتها مفلسة كل شيء ماكو.
1: نعم.
0: من جهته لحد الآن.
1: نعم. أنا مسؤول عن كلام.
0: تمام اتفق. يعني ما طبلكم أي دينار.
1: أي دينار.
0: زين. سيارات اشتريتوا؟
1: لا.
0: ما اشتريتوا. صلحتوا سياراتكم؟
1: سياراتنا يمنطان موديل 2011 أكل عليهن الدهر. هسه أي مدير دائرة؟ أنا اليوم ممثل بالحكومة العراقية حسب الدستور.
0: مدير عام.
1: مدير عام. أنت روح شوف طب أي مدير عام تلقى عنده أكو يعني الفقرات على مو تقدر تنجز تقدم خدمة. يعني إحنا أنا
0: زين. أنتم رحتوا للمالية إيش قال أعضاء مجلس محافظة حتى ما أنسى.
1: نعم.
0: بقية مجالس محافظات مثلكم.
1: يعني هذا الموضوع تدري إحنا عندنا هيئة تنسيقية.
0: ايه؟
1: هاي شهريا تجتمع يا سيد المحافظ ورئيس المجلس دول يحضرون الاجتماع. وأنا هذا الموضوع قلت لك سيد رئيس المجلس أمام أنظار دولة رئيس الوزراء قال لي يا رئيس الوزراء نثرية محافظة بابل 115 دينار.
0: رئيس الوزراء
1: هذا الموضوع سولف بي قدام رئيس الوزراء قدام المسؤولين قد ما
0: بقية مجالس محافظات سألتوهم
1: هذا الموضوع. أنا
0: يعني ما اتصلت بمجلس محافظة النجف يعني كربلاء ديوانية الأنبار الموصي خوي إحنا حالنا هذا أنتوا حالكم شنو ما سألتوهم؟
1: إحنا هذا الموضوع مختص بين رئيس المجلس والمحاسب الخاص بال
0: أخوي هذا المحاسب إذا صار له سنتين زمان وشوي طاب لكم منه 115,000 دينار وعدكم موظف وعدكم قسم حسابات.
1: نعم.
0: مو أعتقد.
1: نعم.
0: شال من ضالين ضال الناس إذا لا فلوس لا فلس لا
1: لا لا شنو الحل تجنابك نهوس
0: لا.
1: هي هو هو هو هي عشائر لو شو اسمه لو قانون ودستور ومؤسسات.
0: زين شنو الأسباب اللي مخليتكم لحد الآن موجودين إذا تشوفون هذا الحال؟
1: ساد عماد إذا أسمح أنا أحكي لك بعد عن نفسي. قبل لا نجي المسؤولية 20 سنة إحنا نخدم الناس 20 سنة بدون مسؤولية وما جابتنا الصدفة ولا جابتنا هاي الظروف. خدمتنا ويهنا ويناسنا باللي الله مكننا مو بالمسؤولية. أنا 20 سنة بظروف إحنا شمال بابل إحنا صبح علينا الصبح يوم لليوم مطلوبين ما نعرف مفخخة ما نعرف كاتم صوت ما نعرف يعني انت مطلوب على رقبتك. وبالتالي بذيك الظروف اشتغلنا وقدمنا لهن فجينا مو جينا صدفه جابنا عندنا ناسنا عندنا جمهورنا
0: زين.
1: قدمنا وبالتالي كافئ طبعا اي واحد يعمل الله سبحانه وتعالى كافئ قبل البشر. بالتالي جينا صدينا للعمل على مود نصير حلقه وصل بين مواطننا البابلي
0: وبين حمزه. انتم هسه ايش تشتغلون بالضبط؟ شنو الاعمال اللي تسوونها؟
1: احنا كمجلس محافظة
0: نعرف شغلكم شنو بالضبط؟
1: رقابي تشريعي.
0: زين سويتوا وش راقبتوا وش شرعتوا؟
1: يعني احنا تدري عملنا مراقبة عمل الدوائر الحكومية ابتداء من اعلى سلطة اللي هي المحافظة ونزولا باصغر دائرة بالمحافظة.
0: زين من الدائرة اللي انتوا الان قدرتوا تفرضون عليها ارادتكم؟ وكم مدير دائرة قدرتوا تغيرونه منذ ان استلمتم مهامكم في المجلس والى الان؟ اقدر اعرف رقم معين؟
1: احنا استاذ عماد اول ما باشرنا تاريخ 6/2/2024 كانت هناك رؤيه حقيقه للمجلس مجلس محافظة بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية. لأن أكو لقينا رؤساء وحدات إدارية 20 سنة وأكو أكثر وأكو أقل، وبالتالي هذا الموضوع تبناه مجلس المحافظة، شكل لجنة وعلى أثرها تم تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. باعتبار ماكو انتخابات أقضية ونواحي، مجلس المحافظة هو المسؤول.
0: أنتوا غيرتوا مدراء الأقضية والنواحي، تمام؟
1: بالنسبة للدوائر الحكومية.
0: لا عفني هسه أرجيه أستاذ أبو حمزة، أنتوا غيرتوا مدراء الأقضية والنواحي؟
1: نعم.
0: المن أعطيتوهم؟ أعطيتوهم لقرابتكم غير وأتباعكم؟
1: ماكو قرابة.
0: شلون؟
1: ماكو قرابة. من طلعت القرابة؟
0: ما توزعت بيناتكم الأقضية والنواحي؟
1: ما أستاذ، أنا فتحت باب الترشيح.
0: إحنا
1: إذا تسمح.
0: إحنا أمام الرأي العام. نعم. أستاذ حمزة.
1: إذا تسمح.
0: مجالس الأقضية والنواحي. نعم. كل الناس وكل الرأي العام يعلم.
1: نعم.
0: علم اليقين أن أكو مدراء نواحي وأقضية إجوا يا أما عم يا أما خال يا أما صديق يا أما لطرف هذا عضو المجلس، وبالتالي الأقضية والنواحي في محاولة بابل وزعتوها بيناتكم، صح أم خطأ كلامي؟
1: سادة إذا تسمح لي سادة أحمد، موضوع إحنا فتحنا باب الترشيح. فتحنا باب الترشيح وجت الناس قدمت، وأكو لجنة، إحنا عندنا لجنة قانونية وعندنا دائرة قانونية. إجت جنابة قدمت على مرشح كرئيس وحدة إدارية قضاء أو ناحية، استلموا منك السيفي، أكو ضوابط مساءلة وعدالة والقيد الجنائي ومسكنت
0: مسكن. بس سبحان الله، شو الضوابط تتجي على أشخاص محددين، أكو عام خال غيرها، ترى ما مضمومة هي.
1: لا
0: يعني أنت حضرتك تنفي كل مدراء الأقضاء والنواحي اللي إجوا ما إجوا عن طريقكم أنتم أعضاء المجلس
1: وتقسمت بيناتكم؟ مو بهالصورة سادة عماد عزيز. سادة أحمد، هسه مرات أني أكو مرشحين باعتبار مجلس المحافظة جهة رقابية وتشريعية، أكو إلا رأي بهالموضوع. أنا ما أقول لك أكو رأي بهالموضوع، النتيجة اللي انطبقت عليه شروط واللي توافق قانونيا شنو الضرر؟
0: زين ليش انطبقت الشروط على طرف؟ انطيني
1: شنو انت جنابك هسه تريد ترشح على بس اذا اسمح لي تريد ترشح كمدير ناحيه او قائم مقام، كل الشروط انطبقت عليك، شنو الضرر اذا
0: ما تصوتوا لي؟
1: شنو الضرر
0: ما تصوتوا لي ولا صوتوا لغيري؟ والدليل على ذلك اذا نرجع نقيم مدراء الأقضية والنواحي اللي موجودين، وايضا نسال الناس اللي رشحوا، انتم قبلتوا اشخاص معينين وابعدتم اشخاص اخرين
1: ضمن الضوابط ضمن المعايير. إذا أكو واحد معلي عليه مخالفة، عليه واحد قيد جنائي لا سمح الله مو حسن السيرة والسلوك، طبعا هاي من يقبله؟
0: يعني هسه تنفي
1: من يقبله؟
0: تنفي نفيا قاطعا. احنا جايين نسجل
1: أنا للتاريخ،
0: انتوا باقي لكم سنة وشوية، تنفي للتاريخ أن الأقضية والنواحي في محافظة بابل. نعم. ما توزعت بين أعضاء المجلس، بينك ما بين الله.
1: أستاذ عماد، على أكو رؤية؟
0: لا مو رؤية.
1: لا أكو رؤية.
0: أكو إيه؟ محاصصة.
1: أكو رؤية. أكو رؤية.
0: أنت تدملها، هي مو
1: رؤية. أكو رؤية بهالموضوع. إذا أستاذ عماد، إحنا اليوم نتكاشف.
0: قدام الناس أنا.
1: قدام.
0: هذا راح يبقى مسجل باليوتيوب. يمتى ما جاء أقدر أدخله وأشوفه.
1: هذا الموضوع تدري، العملية انتخابية بنتيجة. العملية انتخابية، مو أنا أقول. بنت بهذه الطريقة. الجمهور مرشح ويضفي هاي العملية الانتخابية عن إفرازات هي اللي راح يحقق العدد الكافي لوصول إلى المسؤولية، سواء مجلس محافظة أو مجلس نواب. بالتالي أنت حتشوف حتى الحكومة المركزية
0: توزعت حسب
1: هذا، مو أنا أقول هذا عرف صار سائد.
0: سائد
1: عماد
0: قلياها
1: وأدسولف هذا عرف صار سائد. هذا يتحمل بدايتين طبعا حتى المواطن
0: النظام السياسي،
1: الوضع الموجود، الوضع الموجود على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظة، هكذا هو نبنى. أنا اليوم سادة عماد جمهوره وطبعا أغلب الإخوان بل أكثر كلها حتى الإخوان المستقلين عندهم صاروا، أي واحد يدخل بالانتخابات عنده قائمة هو صار جزء من المنظومة السياسية، ما بيها مجال
0: وانت تتواصل،
1: وبالتالي كلها شركاء بهالموضوع.
0: اي يعني توزعت ابو
1: حتى المستقل هو عنده كتله،
0: ما عنده رؤيه،
1: لا لا عنده كتلة مو
0: نعم لا لا هو حالة حالة عنده رؤية تمام
1: ودخل العملية السياسية وقانع والغرض من ترشيحه وخدمة الناس
0: تمام
1: بالصورة الصحيحة شنو
0: أسوأ أنت تتواصل
1: النتيجة أكو جزء نعم لمود ما
0: إيه ما تحكي
1: إيه عنده رؤية كعضو مجلس محافظة أنا أريد أطرح ساد عماد بس مشروط هذا الطرح هو تتوفر به كل
0: وهكذا صار تنظيم بيناتكم نعم. وتوزعت متفقين عليه نعم. صار تنظيم صار. واتفاق
1: ضمن الضوابط القانونية
0: اتفقت وقعدت
1: ضمن الضوابط
0: القانونية
1: انه تنطبق عليه الشروط القانونية
0: ومنه احمد عماد حصة منه تنطبق عليه الشروط
1: اخي هو لي. المجلس عبارة عن كتل سياسية انا شايف
0: ايه؟
1: كل مجلس كل الناس
0: بس انت ليش تتحملها كلها اخوة انت مو راح يطلعون منها وتصير برازة
1: لا
0: اذا بالنتيجة هي توزعت هكذا

0: على أنه المجلس، مجلس محافظة بابل، حصل على المرتبة الأولى من بين المحافظات العراقية من ناحية الأداء الوظيفي والرقابي والتشريعي. شلون حصلت المرتبة الأولى؟
1: أكو تقييم، تقرير ديوان الرقابة المالية، أعلى جهة تشرف على عمل المؤسسات الحكومية، وهي عندها معايير ومعايير. إحنا البارحة الكتاب اللي وصل مجلس محافظة بابل الأول على العراق
0: بمن؟
1: بالرقابة والعمل، هذا حسب التقرير ديوان الرقابة المالية. حصل على أي مجلس محافظة بابل الأول، والمجلس عبارة عن مجموعة لجان.
0: طيب شهادة طفت الكهرباء.
1: عندنا 16 لجنة. 16 لجنة. إذن هاي اللجان مرتبطة بنائب رئيس المجلس، عملها، اجتماعاتها، تقاريرها، نشاطاتها. كل لجنة لها لها لها ملف خاص يعرض. طبعا هاي تجي الرقابة، الرقابة المالية تدقق. سعد عماد رئيس لجنة الفلانية تجي تدقق نشاطاته عمله، وبالتالي هاي المعايير مو أنا مخليها، احنا قاضعين هاي المؤسسة، وبالتالي هاي المعايير اللي مخليتها الرقابة المالية أفضت إلى أن يكون مجلس محافظة بابل حصل على 84% ويكون بهذا الموضوع الأول على العراق في مجالس المحافظات بالعمل الرقابي.
0: بالعمل الرقابي. إذن سادة المشاهدين والمتابعين، نبشركم بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية أن مجلس محافظة بابل حصل على المرتبة الأولى من ناحية العمل الرقابي والتشريعي، وبحسب بيانات الرقابة المالية بنسبة 84% هو الأول على العراق على مستوى كل مجالس المحافظات العراقية. وجاكم كتاب رسمي.
1: جاء كتاب رسمي يوم أمس.
0: إيش قال لكم؟
1: تقرير الرقابة المالية يقول مجلس محافظة بابل أعلى نسبة، حصل على 84% حسب التقييم الرقاب ديوان الرقابة المالية،
0: وهو الأول
1: الأول على العراق.
0: شلون استقبلتوا هذا الخبر؟
1: طبعا هذا شيء مفرح. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. سادة ماد، احنا جينا، احنا ما مو من باب التخلي عن مسؤوليتنا، احنا جينا بظروف. احنا تدري مجالس المحافظات انحلت بال19 وظلت ماكو حكومات محلية، بس المحافظ. احنا جينا التركة، احنا انا هم عندي ارقام الاموال اللي
0: هسه قبل بس اختم هاي القضية.
1: نعم.
0: إذا أنتم الآن حصلتم على المرتبة الأولى.
1: نعم.
0: حسب ديوان الرقابة المالية.
1: نعم.
0: لعام 2026 لو 25.
1: لا، هو الكتاب البرحجة
0: هاي السنة. هاي لهذه السنة.
1: يعني الظاهر الرقابة المالية عدها، يعني عدها فترة محددة تقيم عمل المجالس.
0: من جاب المرتبة الثانية؟
1: ما أعرف.
0: ما تعرف. بس أنتم الأول.
1: الأول عراق.
0: يعني أنتم قبل الأنبار.
1: نعم.
0: قبل الموصل.
1: نعم.
0: قبل بغداد.
1: نعم. نعم.
0: قبل البصرة.
1: لو على المحافظات.
0: مبارك لكم.
1: الله يعزك.
0: والله يعني احنا يعني هاي بعد فرحة ما بعد.
1: الله يعزك سادة.
0: انتوا اعضاء المجلس دروا بهذا
1: طبعا بعدنا جلسة. وتم تبليغ الاخوان.
0: شنو كان رد
1: فعلهم؟ احنا بدورنا هم طلبنا من رئيس المجلس. طبعا هذا العمل مشترك، مو بس اعضاء مجلس، المنظومة الداخل
0: الكابينة.
1: عندنا موظفين، عندنا ناس ادارة، عندنا رقابة داخلية بالمجلس، عندنا لجان، وبالتالي هذا يعني فريق العمل الواحد.
0: عمي انتوا هسه تعطوكم 115000 دينار. نعم. طلعت الاول على مستوى العراق. كم اذا اعطوكم 115 مليون شو تطلعون؟
1: يم الله توفيقات.
0: موفقين ان شاء الله. شو بدك تعرض حضرتك؟
1: يعني انا هم بدي استعرض موضوع المشاريع وعددها والمبالغ اللي تم تخصيصها المحافظة بابل.
0: اتفضل.
1: احنا عندنا مجموع المشاريع 529 مشروع. مجموع المشاريع
0: عامة لكل السنوات،
1: كل السنوات 23 24 25
0: 529 مشروع.
1: المنجز من عدها 158
0: زين
1: من هاي المشاريع
0: زين.
1: و ال 2023 المبالغ اللي تم تخصيصها لمحافظة بابل هي 131.308 مليار. العفو
0: سنة
1: 23.

0: 20.
1: شو قد تخصصوا لكم؟
0: 131 مليار.
1: 131 مليار. زين.
0: نطلبهم من هاي 131 نطلب 93 مليار.
1: شاش قد؟
0: يعني مود الناس تكون على بين.
1: زين.
0: هاي الأرقام.
1: زين.
0: ال 24 خصصت لنا 79 مليار.
1: زين. هي يسمونها هاي موازنة. مو تشغيلية، موازنة
0: التنمية
1: الاقاليم. تنمية الاقاليم. زين.
0: 79 مليار خصصونا بال 24.
1: ايش قد اعطوكم منهم؟
0: نطلب 61 مليار.
1: زين. زين.
0: ال 25.
1: زين، خصصوا
0: 128 مليار.
1: خوش.
0: نطلب 98 مليار.
1: 26.
0: أكو. 26 ماكو تخصيصات. عندنا مبلغ، عندنا 400 مليار هاي تخصصات بابل عاصمة العراق الحضارية.
1: زين.
0: اعطونا منها بس 7 مليارات.
1: من أصل 400 مليار.
0: من أصل
1: 400 قلت لي.
0: اي خصصونا من هاي ال 400 100 مليار، اعطونا من هاي ال 100 مليار بس 7 مليارات.
1: عفوا، خصوكم 100 مليار ولا 400 مليار؟
0: 100 مليار.
1: 100 يعني مو مو 400.
0: لا لا 100 مليار.
1: 100 مليار. انطوكم منهم 7 مليار.
0: بس 7 مليار.
1: زين، فوش.
0: هاي الاموال اللي جت البابل.
1: شنو وين تي توصل استاذ؟
0: هذا احنا من نسولف نسولف لغه ارقام.
1: اي.
0: هذا الموضوع هيجي، هل مو تهويل اعلامي ولا اجينا احنا لقينا تركه استاذ عماد، تركه استاذ احمد، تركه ثقيله تتحملها الحكومات السابقه اللي ما عرفت شلون تدير الوضع، وبالتالي اجينا احنا بظرف للأمان. يعني اخوتنا اعضاء مجلس النواب حضورهم وشاهد على الكلام بالجلسه، يعني تحدث السيد النائب فلاح الخفاجي، قال مجلس محافظة بابل والمجالس صورة عامة بهاي المرحلة مجالس انظلمت، يعني اليوم إذا ماكو تخصصات مالية شلون أنا أقدر أستاذ عماد؟
1: زين، هو صار راح تجي مجلس محافظة غيركم إن شاء الله أيضا راح يحملكم أيضا مسؤولية. لا لا هكذا، هذه
0: لا لا لا لا أستاذ عماد، أنا اليوم أتعامل بالحقائق على أرض الواقع
1: وبالأرقام
0: وبالأرقام. أنا ما أحملك مسؤولية
1: ليناني ضايج منك.
0: من إذا اسمح لي، إذا عندي أموال وعندي تخصيصات وأني كمجلس محافظة مصادق عليها، طبعا أنا راح أدين نفسي مصادق على مشاريع ما تنفذت وأكلت لك بس أنا من أجي والقى ماكو لا فلوس ولا ألك موازنة.
1: شنو حلهم ضمن هاي الأرقام اللي قدامي؟
0: إحنا طلبنا الحال، طلبنا من أخوتنا أعضاء مجلس النواب
1: يعانونكم فزعوكم،
0: يعانونا وين؟
1: بالوزارة.
0: إذا صار راح بعد تشكيل الحكومة راح يصير أكو موازنة يضغطون. طبعا أنا تحدثت بموضوع آخر، إحنا أول ما باشرنا بالمهام ورا شهر كانت هناك لقاء ويا دولة رئيس الوزراء وأكو معيار حكومي السيد رئيس الوزراء تحدث به، قال بابل بعد السماء والديوانية سوء الخدمات. إحنا كيفنا بهذا الموضوع، قلنا إيه هسه راح ينصفونا باعتبار الحكومة المركزية مقيمة هذا الوضع، ومثل ما تفضلنا تفضلتوا احنا بابل تعتبر هي عاصمة الفرات الأوسط ومكانتها وحضارتها، يعني راد لها حقيقة رؤية، قربها من العاصمة، قربها من المراقد الدينية سواء بكربلة والنجف، وما يعني تتحمله أثناء فترة الزيارة المليونية. تدري كل المحاور الطبعة لبابل، سواء المحور الشمالي اللي من بغداد والمحافظات الأخرى والمحور الآخر اللي الجنوبي إضافة إلى المحاور الفرعية، فكل المحاور هي وين الطوب على بابل. إحنا حتى الأموال اللي خصصونا إياها للزيارة المليونة ما حطنا، كل شيء ما حصلنا. بينما تروح الكربلاء تلقى تخصيصات، تروح للنجف تلقى تخصيصات، وبالتالي هذا الموضوع إذا ما صار أكو تعاون وتكاتف بين الحكومة المركزية المتمثلة بمجلس النواب العراقي وأحدد بالتخصيص أعضاء مجلس نواب العراق باعتبار هم لهم سطوة ولهم حذوة على هالموضوع ويداعون بزيادة الأموال، طبعا ما راح ينحل هذا الملف، لا أنا ولا اللي يجي بعدي، لا أنا ولا اللي يجي بعد، ولا واحد يقول أنا زين والباقي مو زينين. إحنا مركب واحد أخي العزيز، أنا اليوم أتعامل بلغة، عندي أموال، تعال حاسبني، قل لي وين هاي الأموال، وين وديتها مشاريع. فالموضوع مو مال إعلام السادة، لا اسمعني، أكو ناس للأسف تستغل مواقف وتريد تبين حقائق. يا مجلس محافظة بابل ما عنده عمل، ما عنده جهد، ما عنده،
1: خلي عزل ويروح لهلا.
0: ليش؟ زين من توقفت مجالس المحافظات، هو من سيطر على المحافظة؟ سؤال، من كان يدير المحافظة؟
1: ديوان المحافظة،
0: بس المحافظ
1: ونائب
0: ويشرف عليه مجلس أعضاء مجلس النواب.
1: أحسن لهم يقولون، أحسن لنا يقولون.
0: شنو اللي
1: أريح لهم؟
0: لا شنو،
1: لا ضغط عليهم،
0: لا بالعكس، ولا
1: يجوهم أعضاء
0: المجلس، بالعكس بنعمل
1: الفريق الفلاني.
0: إذا تسمح لي سعد، أنا اليوم مجلس محافظة متوزع على خريطة بابل، من الجنوب بالوسط بالشمال، هذا كل عضو مجلس محافظة يمثل أول شيء محافظة بابل باعتبار أعلى سلطة، وكذلك ينقل أكو مظلومية، أكو ناس لحد هاي الناس لهاي اللحظة، لا تلقى لا عندها مدرسة، لا عندها مركز صحي، لا تلقى طريق معبد، هاي من يوصلها؟ من يعرف هاي المنطقة محتاجة وما محتاجة؟
1: الممثل في مجلس المحافظة، يعني أنت
0: أقرب حلقة للمواطن مجلس المحافظة.
1: أنت مع الرأي القائل،
0: نعم،
1: أن من يريد أو من يسوق لحل مجلس المحافظة أو لغة أنه المجلس عاطل، المجلس عذراً فاشل، المجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، خلي يروحون لأهلهم، هذا كلام مغرض من أطراف معينة؟
0: طبعاً
1: مغرضين دول.
0: مغرضين. ودليل أنا اليوم مجلس المحافظة أقرب عيته، أقرب حلقة على مجلس على المواطن العفو، ويقدر يتعامل وياه مشاكله غيرها،
1: هو اللي يفزع للمواطن.
0: طبعا
1: هو اللي يفزع،
0: لان اجى هذا هو من جاب عضو مجلس محافظه؟ الملائكه لو جابت الوادم، هذا عضو مجلس محافظه مو عنده جمهور؟ انت مثل ما تريد تحترم،
1: بس عضو مجلس محافظه كم يوم جاوب 300؟
0: بس اسمح لي
1: استاذ،
0: هاي العمليه، هذا القانون، هذا واحد
1: استاذ، علي كيفكم يعني
0: استاذ، اذا اسمح لي،
1: هم علي كيفكم يعني اخوي، شاهي المحافظه بها مليون المواطن،
0: اذا تسمح لي،
1: اذا تسمح لي شاه سعود مجلس محافظه،
0: اذا تسمح لي
1: 300 صوت 400 صار،
0: اذا تسمح لي هاي مو اني، هو من يشرع القانون الدستور؟ من يشرع قانون الانتخابات؟ مجلس المحافظة لو المجلس النواب، من يشرع هذا القانون؟
1: يعني
0: بس أدى سينك،
1: يعني لا هذه نتائج،
0: أدى سينك، لا أدى سينك،
1: إذن هذه نتائج.
0: أنا من يقودني اليوم؟ من أنا هسه جنابك ببداية الحديث قلت مجلس النواب إلى سطوة، هو من يقر القانون؟ أنا قرر
1: مجلس النواب،
0: إذن
1: يعني
0: وين
1: أنتوا هاي بعد
0: هذا الواقع، هذا القانون هيك يقول، هذا القانون يقول.
1: إذا أنت
0: أكو ناس حصلت مع شريف ما حصل.
1: أحسن. إذا هذه نتائج انتخابات، فلا حد يلوم الناس. صعد بخمسة صوت، بثلاثمية صوت، بأربعمية.
0: هذا إيه.
1: هذا الموجود.
0: هذا
1: اللي عجبه هلبي.
0: لا مو هذا، مو اللي عجبه هلبي، هذا الدستور. الدستور من
1: كتبه؟ زين الناس اللي
0: من يقرأ، من صوت عليه؟
1: زين الناس.
0: ومو أنا حمل عضو مجلس محافظة تقول صعد بثلاثمية صوت. هي هاي العمليه السياسيه زين والانتخابيه زين والقانون زين اللي شرعها اعلى سلطه بالبلد مجلس النواب.
1: والناس المقاطعين دول شنو دول؟
0: كل واحد الى احترامه،
1: هذول من ضمن اجواء محافظه، الى
0: احترامه وتقديره، كل واحد عنده رؤيه بداخله وهاي نحترمها. انا اليوم ما يعجبني نعمل بهالموضوع، الى رؤيته والى فكرته والى برنامجه، وكل الاراء محترمه، بينما بين الله هو الى رؤيه بهالموضوع، يشوف قد يكون عدم مشاركته ماكو اسباب للنجاح. شلون هسه احنا متحملين مسؤوليه؟ انا جيت كل شيء ماكو،
1: والحكي عليكم
0: والبس الحكي، هذا عنده رؤيه
1: يقول لك عمان شو سوى جاي،
0: انا من قد الصدق، وعنده اسباب للنجاح، عنده اسباب للنجاح على مود انجح، والا ما عنده اسباب النجاح. طبعا انا اي شخصيه عملاق، اي واحد اليوم جنابك انت صحفي باش تصير مسؤول، الناس تحكي عليك، انت اليوم مو صحفي، بينما بين الله صير مسؤول، باكر الناس اقرب الناس عليك. الامام علي يقول الناس بين قادح ومادح،
1: اكو ناس اشتغلت ناس زينه تذكرها
0: لا خير. بالعكس
1: اكو ناس
0: ابن عمه، هو هذا المسؤوليه، هذا اختبار وامتحان وبلاء
1: اخوي
0: اللي يصدر.
1: تمام، انا انطيك ورقه بها سؤال، اقرا هذا السؤال للجمهور وجاوب عليه، بس بينك ما بين الله جواب صح، حق الله، حق الله
0: ان شاء الله باذن الله.
1: اقرا
0: قرات
1: قال الناس.
0: هل تتفق القول ان عدد من اعضاء المجلس استلموا مبالغ ماليه للتصويت للمحافظ ومدير الاستثمار
1: ومدير الاستثمار؟
0: كلا. استاذ احمد، احنا مو اصحاب، مو تجار مال مناصب، واللي عنده دليل هاي الميدان مو ميدان، خلي يطلع. قول هذا تفضل استاذ احمد، هذا الموضوع.
1: اتهام الناس. تسامع بهذا الحكي لو ما سامع؟
0: يحكي واي. طلعوا على شو اسمه على على على الذكاء الصناعي، حاطين ميز وحاطين اموال. هسه انت يطلعونك واني يطلعوني، اي واحد مزاجي.
1: ما اخذوا. انت تحكي عن نفسك لو بقيت الاعضاء.
0: انا بين ما بين الله
1: تحلف عنا
0: بين ما بين الله اللي اشوفه وسمعه تحدث به.
1: ما نعرض عليك انت
0: اللي اشوفه وسمعه. انت قلت لي هذا الله سبحانه وتعالى هو يدري قبل لا اسولف، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. انت ما راح تسوي لي شيء، بس الله هو موجود. الموضوع احنا كل احنا ابو استاذ احمد اعيده، اي واحد يتصدى بهذا الظروف هو مشتري. والشاعر يقول: وما احد من ألسن الناس يسلم ولو كان ذاك النبيل مبجد رسول الله. ما خلاص، وعلى مستوى احنا بهذا الواقع علماء ما خلصوا، مراجع ما خلصوا. انا وياك بهاي بهذا الظرف.
1: ابو سكينه اشكرك على الاجابه. شنو رايكم بالمحافظ الجديد؟
0: والله المحافظ الجديد للأمانة أحكيها رجال عملي، من السلم المحافظة لحد هسه ما شفناه قاعد على الميز، قاعد يتابع وقاعد يراقب وقاعد. حقيقة أكو إنجاز على أرض الواقع.
1: مرتاحين لأنتم
0: رغم قلة عدم التخصيصات المالية والمشاكل الموجودة والظروف الموجودة
1: بداخل والتظاهرات،
0: يعني من كل الجوانب. مو كل الجوانب. هسه التظاهر حق مشروع، والغرض يعني من التظاهر أنا أقدر أطلع أوصل صوتي للمسؤول.
1: إذن أنتم مرتاحين للوضع
0: هذا؟ الوضع مو أنا أقول مرتاح، أنا أقول طالما أشوف إنسان عامل ومجتهد وأشوفه على أرض الواقع مو وراء الكواليس.
1: هاي بعد شريد
0: مني أنا شنو اللي أريد من المسؤول؟ إحنا للأمانة أضرب لك مثل. عندنا مديرية بلدية اسكندرية، طبعا تدري ما عندنا تخصيصات، اكو تمويل ذاتي باعتبار البلدية والبلديات عندهم محلات، عندهم يعني يأجرون قراجات ساحات. اكبر مشروع مدير بلدية راح يسويه بشمال بابل تحديدا قضاء اسكندرية تقريبا، يعني التكلفة مالته 450 مليون دينار، عبارة عن منتزه، ساحات، ملاعب، شاشة عملاقة. هاي جهود تشكر عليهم، ما تشكر؟ تشكر لو ما تشكر
1: الناس
0: الله طالع. يقول: ولا تبخسوا الناس أشياء
1: شغلهم، هذا واجبهم.
0: احنا اي واحد يعمل
1: ما متفضل جنابه، واجبهم فلوس الدولة وشغلهم.
0: عضو مجلس المحافظة، مدير ناحية، بشرق بشمال بجنوب المحافظة، والله العظيم نحط تاج على رأسنا.
1: انتو هسه صار شو اتفقتوا يا المحافظ مدراء الدوائر؟ شلون خارطتهم المعاونين؟ انا اذكر قبل سنه التقيت بحضرتك قلت عندنا رؤيه وعندنا لجنه واللجنه راح تقرر، المستشار راح يطلعون، المعاونين راح يجون.
0: نعم
1: ايش ما افتهم.
0: اذا تسمح لي، احنا اول ما قلت لك بلشنا يعني بمجلس المحافظه، كانت هناك رؤيه لمجلس المحافظه تقييم عمل الدوائر الحكوميه بالمحافظه، وعلى أثرها السيد المحافظ السابق شكل لجنة باعتبار هو الحكومة التنفيذية، وبدأ يعني خلى معيار للتعامل مع تقييم مدراء الدوائر. هذا الموضوع. وإحنا بهذا الصدد، إحنا همين السيد المحافظ صار أكو لقاء ويا جناب السيد المحافظ أعضاء مجلس المحافظة. احنا اي مدير غير عامل غير مجتهد علي مؤشرات، علي مخالفات، طبعا هذا وقائع.
1: يعني هم كل المدراء اغلبهم المدراء اللي عزلهم السيد المحافظ السابق، السيد المحافظ الجديد رجح.
0: زين
1: شنو معناه
0: الرجال؟ هو مسؤول عن فريقه. اذا خفق هذا
1: لا شنو شغلك؟
0: بس تسمح لي،
1: هو ده يجيب وهو ده يختار.
0: اليوم أنا
1: أنتم ما تختارون.
0: إذا تسمح لي، وأنا شريد منه، أنا أريد منه عنده نجاح. أنا باكر عقبه أجي حاسبه.
1: لا مهو طلع المحافظ السابق.
0: هسه يجوز.
1: شو رجع؟ رجع لي أكو أسباب معينة. لو مظلومين دولة الناس، لو مظلومين وأخذ عليهم.
0: نعم.
1: وقال لك عم دولة الناس مشتغلين ورجع. نعم. لا يعني اكو شيء، يعني اكو لا خلاف.
0: لا انا مثل ما تفضلت اكو مظلوميه بهالموضوع.
1: اها
0: اكو مظلوميه
1: مظلوميه
0: اكو مظلوميه
1: واستجاب لمظلوميتهم ورجع.
0: طبعا الحكومة مظلومة يبغى.
1: زين وغير تتصوتون؟
0: لا لا صلاحية المحافظ.
1: وأنتم يوم تتقررون
0: صلاحية لا.
1: هو أنتم متى تقررون يعني تعينون المدراء تستبدلونهم يوم تقررتوا أكو شيء؟
0: إذا تسمع إحنا طينا فسحة للمحافظ باكر من نجي حاسب المحافظ أقول له هذا الفريق أنت اختارته أنت تحمل مسؤولية أي إخفاق يصير هذا الموضوع. هذا الفريق طالما المحافظ يقول هذا فريق أقدر أنجح به وأشتغل به شنو ضرب هذا الموضوع؟
1: زين أنتوا لحد الآن ما يوم شفناكم مثلا استجواب استدعاء استفهام
0: لا
1: لي يعني عفوا للمحافظ لنائبيه
0: لا
1: قاعد لا يعني أمورهم تمام نواب المحافظ تمام
0: وضع معاوين تمام قاعد يحضرون وقاعد نستضيف مدراء دوائر
1: بس ما صوت تصويت على عزل واحد غيره ما شفت
0: اي غير اكو اكو اكو مخالفات
1: انا يعني صار سنتين ونص ما حصلنا مخالفه ابو سفيان
0: استاذ احمد انا غير اكو اكو قضيه اشوفها هاي مخالف للقانون اجي انا اجي اصوت عليه هي مو مزاجيه هالموضوع هذا المدير الدائره اذا علي مخالفات سلبيات والله العظيم ما نسمح ولا نخلي دقيقه واحده بالله بس اذا ما علي مخالفه وماشي بالطريق الصحيح يعني شنو الضر
1: هو هسه من اللي يحكم باب الاطار التنسيقي
0: طبعا الكتله الاكبر هو الاطار
1: ايش قد عددكم حاليا لحد اليوم 12 13
0: 15
1: كلكم قلب واحد
0: حتى اخواتنا الباقين
1: مو ياكم
0: لا لا
1: والله مو
0: لا لا احنا اذا اسمح لي
1: سالفه شايلين الرايه عليكم
0: لا لا اذا اسمح لي لا لا
1: بالعكس لا معاكم ولا منسجمين مع رؤيتكم لا
0: بس مو هيك اذا تسمح لي شلون اعطيني مجال خلينا نسولف
1: اي راحتك
0: اول شيء اخواتنا انا دكتور دهموشي دكتور ابو شرى دكتور محمد بالعكس قاعد يتعاطون من يشوفون اكو قرار صحيح اكو بي خدمه اكو بي لا والله العظيم متعاطين بهاي بروح المسؤوليه تبقى كل واحد عنده وجهة نظر بداخله نحترمه بالعكس هي هاي العملية الديمقراطية والانتقابية يعني أنا إذا الاختلاف بالود لا يفسد بالود قضية بالرأي العفو بالتالي أختلف وياك بقضية بجزئية بس أنا المحور الرئيسي ما
1: هل نجحت قوى الإطار في محافظة بابل بمهامها في محافظة بابل بأدائها الوظيفي بالرقابي واستطاعت أن تحقق شيء خلال ذن السنتين وشوية لو هم نرجع ونقول المشكلة مو يمهم في بغداد
0: لا لا طبعا هو كل شيء مرتبط أكو ارتباطات بس أنا اليوم أعيد الكلام أقول أنا يمتى ما تتوفر للبيئة الصحيحة وشروط النجاح طبعا أنت تحاسبني واش تقول لي سعد حمزة أو سكينة أنت توفرت لك موازنة توفرت لك وحدة اثنين ثلاثة وأنت في شلل طبعا تحاسبني مو بس أنت الجمهور يحاسبني
1: والتاريخ
0: والتاريخ طبعا هاي مو قلت لك امتحان واختبار وبلاء فطالما ماكو مسببات النجاح طبعا اكو نسبة وتناسب نعم اكو نسبة وتناسب في مواضيع معينة ولكن بصورة عامة طبعا يمتى ما صارت اكو روح العمل هي الاموال موازنة خدمات
1: تمام هل لديك اقوال اخرى؟
0: أنا طبعاً أتقدم بشكر جزيل الجناب
1: الكريم شكراً جزيلاً
0: لحقيقة استضافتنا ويعني توضيح ما بداخلنا ناسنا أخوتنا جمهورنا محافظتنا هذا الموضوع موضوع السلطة وموضوع المسؤولية موضوع خطر وبالتالي أما هذه المسؤولية ترفعك وتخلي لك أثر طيب أما تخسر تاريخك وتخسر
1: تمام مساعدك. أنا أشكرك سعد
0: سعد الله يحفظك الله يعزك الله يسلمك.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيسا الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. بمناسبة العيد الداخلية العراقية تستنفر بإجراءات مشددة وتحذر السائقين وتحظر الألعاب النارية. انتعاش أسعار النفط وسط ضبابية السلام في الشرق الأوسط. إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز وتعتذر عن الإزعاج. والجوية يحسم كلاسيكو العراق ويتوج بلقب الدوري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معه.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM فول كواليتي.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيساء الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. بمناسبة العيد، الداخلية العراقية تستنفر بإجراءات مشددة وتحذر السائقين وتحظر الألعاب النارية. انتعاش أسعار النفط وسط ضبابية السلام في الشرق الأوسط. إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز وتعتذر عن الإزعاج. والجوية يحسم كلاسيكو العراق ويتوج بلقب الدوري. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: لفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: المستقبل اف ام، مليانة أغاني.

بابل مو بس تاريخ، بابل نبض حي تحكي فن، ثقافة وحياة. برنامج نبض بابل نقربكم من أهم الفعاليات، نسلط الضوء على المبدعين وننقل صورة حقيقية عن الشارع البابلي، من المعارض للمهرجانات ومن الحكايات الاجتماعية لأصوات الشباب. نبض بابل، إعداد وتقديم أزهار الكندي ومونتاج مصطفى زيكو.

0: يا هلا ومرحبا كل من يسمعنا ويتابعنا من أثير إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامجنا نبض بابل. خليكم ويانا. أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض بابل. موضوعنا اليوم عن الصحة النفسية للشباب وكيفية التعامل مع الضغوط اليومية اللي تواجههم بالدراسة والعمل والحياة الاجتماعية. تابعونا وخليكم ويانا. نبلش وياكم بأول فقراتنا لهذا اليوم واللي عنوانها الضغوط النفسية. الشباب اليوم يواجهون ضغوط نفسية كبيرة جدا، كأن تكون الامتحانات، الوظائف الغير متوفرة، الحياة الاجتماعية، بعض الأحيان يواجهون صعوبات عائلية. كل هذه الأمور والضغوطات اللي يواجهها الشباب ممكن تأثر على صحتهم النفسية وعلى مشاعرهم وحالتهم الصحية. فتجاهل الصحة النفسية بعض الأحيان ممكن يؤدي إلى مشكلة كبيرة. هاي المشاكل راح تأثر سلباً على شخصية الشاب، كأن يكون هناك توتر مستمر أو فقدان للحافز اللي ممكن يدفع الشاب إلى العمل، أو قد تكون عنده صعوبة باتخاذ أي قرار. الوعي بالضغوط النفسية اليوم هو الخطوة الأولى اللي ممكن تنتبه إلها حتى تكون شاب واعي وناضج. هذه الخطوة لازم نوقف عندها حتى نحلها ونتحكم بأعصابنا ونحاول نغير من الضغوطات والأوضاع اللي احنا نعيشها والتوتر النفسي اللي أثر علينا من خلال المجتمع والعوامل المجتمعية اللي ممكن تضر النفسية وتضر شبابنا اليوم. فقرتنا التالية حبايبي الغالين رح تكون بعنوان كيفية العناية بالصحة النفسية. شلون نعتني بصحتنا النفسية؟ من خلال التحدث ويا الأصدقاء أو ويا العائلة عن المشاكل، يعني ما نكبت بداخلنا مشاكلنا والأشياء اللي ممكن تأذينا، ونحاول دائما نصلح الأخطاء اللي قد تأثر سلبا على طبعنا أو على شخصيتنا. والأمر المهم جداً أنه علينا نمارس الرياضة بانتظام وناخذ وقت للراحة وللتأمل. لازم ننطي نفسنا وقت نرتاح به ونتأمل به ونعيش به الحياة الحلوة. ولازم نتعلم شلون ندير الوقت حتى نقلل من التوتر ونقتل وقت الفراغ اللي نعاني منه ببعض الأحيان. ولازم أيضاً نطلب المساعدة إذا احتاجينا مساعدة، سواء كانت نفسية شخصية، ولكن نطلبها من أصحاب الاختصاص. النقطة المهمة اللي لازم ننتبه لها أيضا حتى نخلص من التوتر النفسي هي الاعتناء بالنفس، لأن الاعتناء بالنفس هذا مو ضعف، بالعكس هذا قوة، هذا مؤشر على قوة الشخصية، على قدرة التقدم، وعلى حب الإنسان ذاته وحبه للتطور، وأيضاً حبه للوصول إلى أهدافه بأفضل صورة وبأسرع وقت. لذلك لازم ننطي نفسنا أهمية كبيرة بحياتنا من خلال مداراتها نفسياً جسدياً وصحياً ومن كل النواحي، من خلال الممارسات البسيطة والأشياء اللي نقدمها لنفسنا، كأن تكون طلعة بسيطة، ضحكة بسيطة، وأجواء بسيطة ممكن نقدر نوفرها لنفسنا، أو حتى تكون عناية خاصة كأن تكون عناية شخصية بالبشرة أو بالشعر وغيرها. هذه كلها أمور تأثر إيجابياً على الشخصية والنفسية. فقرتنا الثانية هي بعنوان تأثير الصحة النفسية على المجتمع. الشاب اللي يعتني بنفسه نفسياً يقدر يكون أكثر إنتاج، يعني إحنا من راح نعتني بنفسيتنا وبصحتنا النفسية راح نكون أكثر إنتاج، وبالتالي راح نكون أكثر قدرة على مساعدة الآخرين، ورح تكون نفسيتنا كبيرة وواسعة، نقدر نساعد الآخرين ونقدم لهم يد العون، وأيضا نقدر نكون أشخاص فاعلين بمجتمعنا. المجتمع اللي راعي صحة أفراد النفسية رح يكون مجتمع أكثر تعاون وأكثر استقرار، والشاب رح يكون هو العمود الفقري للمجتمع. لذلك لازم الشباب يهتمون بصحتهم النفسية حفاظا على مجتمعهم وحفاظا على صحتهم البدنية، لأن الصحة النفسية مرتبطة ارتباط وثيق بالصحة البدنية. اليوم إذا حافظت على نفسيتك راح تحافظ على بدنك وعلى جسدك، وراح تكون شخص ناجح علميا وعمليا. وهسه وصلنا وياكم إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، واللي هي رسالة الحلقة. رسالتنا اليوم لكل الشباب نقول اهتم بنفسك نفسيا، لأن العقل السليم هو بداية لأي نجاح بالحياة وبالمجتمع. حاول تحافظ على صحتك النفسية وتكون إنسان سعيد حتى وإن كانت ظروفك صعبة. شكرا لكل شخص استمعنا، وشكرا لكل شخص تابعنا برنامجنا لهذا اليوم. نلتقيكم بالأسبوع القادم وحلقة جديدة وموضوع جديد من قلب بابل وبرنامج نبض بابل. شكرا لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.
1: بابل مو بس تاريخ، بابل نبض حي، تحكي فن، ثقافة وحياة. برنامج نبض بابل نقربكم من أهم الفعاليات، نسلط الضوء على المبدعين، وننقل صورة حقيقية عن الشارع البابلي، من المعارض للمهرجانات، ومن الحكايات الاجتماعية لأصوات الشباب. نبض بابل، إعداد وتقديم أزهار الكندي، ومونتاج مصطفى زيكو.
2: ساعة معه.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: حتشوف كل شي وانت عم تسمع المستقبل اف ام.
1: وجهلكم مرة

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيساء الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. الإعدام لمدانين بتهريب آلاف حبوب الكبتاجون باستخدام منطاد هوائي. أسعار النفط تهبط 6% عقب تأجيل ترامب الهجوم على إيران. عسكريون إسرائيليون نقصف قرى لبنانية لتفريغ غضبنا. وريال مدريد يقترب من التعاقد مع رودري لاعب الوسط المدافع. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: ساعة معك.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيساء الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. الإعدام لمدانين بتهريب آلاف حبوب الكبتاجون باستخدام منطاد هوائي. أسعار النفط تهبط 6% عقب تأجيل ترامب الهجوم على إيران. عسكريون إسرائيليون نقصف قرى لبنانية لتفريغ غضبنا. وريال مدريد يقترب من التعاقد مع رودري لاعب الوسط المدافع. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
2: دقيقة واحدة ممكن تغير تفكيرك، ومعلومة واحدة ممكن تدهشك. معلومة بدقائق، برنامج سريع وخفيف نحكي بيه عن معلومات غريبة وحقائق صادمة ما كانت تتخيلها تصير أو تنعرف بهالشكل. ليش يصير هالشي وشلون يشتغل؟ أسئلة بسيطة وأجوبة تفتح العقل. معلومات بدقائق، إعداد وتقديم رنا محمد، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.

0: نتذوق الطعام كل يوم تقريباً، لكن هل نعرف حقاً كيف نشعر بنكهته؟ لماذا يتغير الطعم عندما نصاب بالزكام؟ وهل اللسان وحده مسؤول عن هذه المتعة وهي متعة الأكل؟ اليوم سنكتشف السر الذي يجعل وجباتنا مليئة بالحياة، ونستكشف من هو الشريك الخفي للسان. في مساء شتوية أعدت أم علي طبقه المفضل، مرق دافئ تفوح منه رائحة التوابل. وضعت الطبق أمامه بابتسامة، لكنه بعد أول ملعقة قال بدهشة: ماما، ما به طعم، أي إنه بلا نكهة. نظرت إليه باستغراب وقامت بتذوق المرق، كان غنيا بالنكهة، لكن علي كان مصابا بزكام شديد وأنفه مسدود تمام. يا حرام، ظن إن المشكلة في الطعام، لكن الحقيقة كانت أبعد من المطبخ. وفي اليوم التالي ذهب علي مع أمه إلى الطبيب. سأله طبيب العائلة: علي، هل تستطيع شم رائحة القهوة الآن؟ حاول علي وحاول وحاول ليشتم رائحة القهوة الفواحة الزكية الطيبة، لكنه لم يشتم شيء ولم يشعر بشيء. شرح له الطبيب إن ما نسميه الطعم هو في الحقيقة تعاون معقد بين اللسان والأنف. أيها الأحبة المستمعين، هل تعلم إن اللسان يستطيع تمييز 4 نكهات أساسية، وهي الحلو والمالح والحامض والمر؟ لكن التفاصيل دقيقة: رائحة القرفة، نكهة اللحم المشوي، عبير النعناع، كل ذلك يأتي من حاسة الشم. عندما نأكل ترتفع جزيئات الرائحة من الفم إلى الأنف من الداخل، بينما يسمى بالشم الخلفي، وعند انسداد الأنف يغلق هذا الطريق، فيبقى اللسان وحده بإمكانياته المحدودة. وهذا هو التفسير العلمي الصحيح بعدم تمكننا من الإحساس بطعم المواد التي نأكلها أو بطعم الأكلات الشهية. بعد أيام عاد علي ليتنفس بحرية، فطلب من أمه إعداد نفس الطبق، وبالفعل تناول نفس الطبق مرة أخرى، وتوقف لحظة قبل أن يقول: الآن عاد الطعم. ابتسمت أمه، لكنه أدرك شيئا جديدا: كم من الأشياء لا نلاحظها إلا حين فقدانها. الخاتمة أيها الأحبة: حاسة الشم شريك خفي في كل وجبة نستمتع بها، وأحيانا لا يختفي الطعم بل يختفي الطريق إليه. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، انتظروني في حلقة أخرى. مع السلامة.
1: دقيقة واحدة ممكن تغير تفكيرك، ومعلومة واحدة ممكن تدهشك. معلومة دقائق، برنامج سريع وخفيف نحكي بيه عن معلومات غريبة وحقائق صادمة ما كانت تتخيلها تصير أو تنعرف بهالشكل. ليش يصير هالشي وشلون يشتغل؟ أسئلة بسيطة وأجوبة تفتح العقل. معلومات الدقائق، إعداد وتقديم رنا محمد، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
2: وجه القمر

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا
1: من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

0: حسبي عليك.
1: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيساء الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. اعتقال شخص بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد. وزير النفط إنهاء حرق الغاز أواخر 2029. مصرع 3 أشخاص إثر ملامسة مادة مجهولة في ولاية أمريكية. وبرشلونة يتحرك نحو ضم عمر مرموش مجددا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

من سماء الموجة اف ام وعلى تردد 91.7 اف ام، نحييكم من اثير اذاعة جامعة المستقبل لنكون معكم في مساء جميل وجديد نكون فيه واياكم، وحلقة جديدة من برنامج الحظ والابراج برفقتي انا ازهار الكندي في الاعداد والتقديم ومصطفى القزويني في الاخراج وعلى الهواء مباشرة. مساءكم حب وسعادة وحياكم الله.

إذن مساء الخير، مساء الحب، مساء السعادة والأمل والجمال والتفاؤل والأشياء الحلوة مثل حلاوة وجودكم أحبتنا وين ما تكونون. نحييكم اليوم أكيد وحلقة جديدة وجميلة إن شاء الله من برنامجنا الحظ والأبراج، وياي أني أزهر الكندي وزميلي مصطفى القزويني، وإن شاء الله حتكون حلقتنا هذا اليوم حلقة مميزة بتواصلكم. أي شخص يحب يتواصل ويانا يتعرف على البرج، يتعرف على الطالع أو على الصفة، أكيد راح نكون وياكم ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم ويانا، وإن شاء الله راح نكون وياكم عبر بثنا المباشر. هواتف الإرقام للاتصال والمشاركة 077-35-6-6-67 و 077-35-6-6-67.

0: حياكم الله، مساء الحب، مساء الخير والسعادة عليكم متابعينا ومشكونون. وأكيد نبلش مساءنا وياكم وبرنامج الحظ والأبراج ويا أول اتصال، وخلينا نشوف من ويانا. ألو،
1: مساء الخير،
0: مساء النهار،
1: يشرف أن نكون أول المتصلين
0: يا هلا
1: مع اللقاء دائما الست أزهار. أتمنى لك كل التوفيق.
0: فدول عمرك العزيز الطيب الغالي، يا هلا حياك الله أبو نبأ العزيز، ويا هلا ويا مرحبا. أبو نبأ، برجك السرطان صح؟
1: نعم، بس أنا دائما أعرج نحو الفوز، وتحياتي إلى الرائع المبدع سيد مصطفى القزويني.
0: تحياتي لك وحياك الله ومساء الخير.
1: مدارس الفكر بها المرء يستدل، مدارس الفكر بها المرء يستدل، منابع علم وعلمها لم يرمحل.
0: الله
1: الله يسلمك. وأزهار فيها وقد أبدعت،
0: الله،
1: سندية وفيها الفضائل تشتمل، هي التي بها الفيحاء أرقت، إرادة تبلورت ولله نبتهل.
0: الله الله، هسه شدرد عليك والله، حتى ما أعرف أرد.
1: هذا استحقاق في الفضل،
0: في دول عمرك يحفظك.
1: هي التي بها الفيحاء أرقت، إرادة تبلورت ولله نبتهل، ومن عظيم عطائها نفوس تهذبت، وجيل بعد جيل منها تنهل، وجيل بعد جيل منها تنهل. أتمنى لك التألق الدائم إن شاء الله.
0: التألق إن شاء الله بوجودك بهاي الكلمات الحلوة اللي تفرح القلب وتطفي الطاقة حلوة، يعني صراحة دائما اتصالك بي في الطاقة إيجابية وكلام نابع من القلب، فإلك من قلبي أجمل التحيات وأجمل أمنيات بالسعادة وراحة البال. وسكيد مخرجنا راح يهدي لك في شيء حلو يليق بيك يا أبو نبأ العزيز، وإن شاء الله نتمنى لك مساء سعادة وخير وبركة يا رب.
1: الله يحفظك والحمد لله.
0: الله يحفظك إن شاء الله.
1: النابع من القلب.
0: الله يحفظك، الله يحفظك، إن شاء الله نسمع عنك الأخبار الحلوة. واستحنا خلينا نسمعك أخبار ونشوف شو يقول برجك وشنو الأخبار الموجودة عندك. يقول أخبارك أسبوع نشيط جدا ومثمر ونجاحات كثيرة، أمور راح تسهل، وطاقات فلكية راح تدعمك، راح تكون عندك مبادرة للتغيير، وراح تفتح صفحة جديدة، وراح تستغل هاي الفترة، أو حاول أنه تستغل هذه الفترة، لأن أنت تعرف إحنا مع دخول برج الجوزاء، يعني أنت لا تنسون عيد ميلادي بعد كم يوم، شهر الجوز طبعا. وأيضا يقول هذا راح يخليك تعيش أشياء، ما خلينا نقول رزق ومال راح يكون عندك كثير، كن معتدلا بالإسراف خاصة بهذه الفترة. يقول عاطفيا انتقال الزهرة كوكب الحب إلى برجك راح ينطيك الفرح والسلام والانسجام، تبدو بأفضل حالاتك، راح تستفيد من الأجواء الرومانسية، وراح تلقى الإنسان الملائم إليك، وراح تتجاوب ويا الأشياء اللي ببالك أو تطلعاتك المستقبلية وأهوائك، وراح تكون متفهم، تستقطب الفرص الرومانسية الله والمشاريع الخلاقة، وراح تكون أجواء مفعمة بالحب والسعادة إن شاء الله. زين، الحمد لله طلع برجك حلو، كان ضج تاني
1: إن شاء الله نتفائل، ولكن كنا بالدعاء الحقيقة أني نويت على بعض المشاريع، وإن شاء الله تتحقق من خلال هذا الشرح الوافي.
0: يا رب يا رب تتحقق كل مشاريعك والنجاح، ونسمع عنك كل الأخبار الحلوة أبو نبأ العزيز.
1: عزكم الله وفي رعاية الله وحبه.
0: في أمان الله وحياك الله يا هلا، نورتنا أبو نبأ. ويانا اتصال آخر. ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء العافية.
2: مساء الخير عليكم وعلى جميع قادركم وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا، من ويانا؟
2: أبو شمس.
0: يا هلا أبو شمس، كل ساعة نغمة، أنت الصبح نغمتك تختلف عن صبحة شنو؟ عن نغمة ال
2: شو اسمه المساء؟ لا ما صحي، نباتك عجا.
0: ها هاي ما توشالة، ما توشالة. توشالة.
2: طب الحمد لله وشكر على كل حال.
0: أبو شمس ليش تضحك؟ هيك مرتاح؟
2: والله العظيم لو عندي هموم الدنيا هاني
0: الله يزيل عنك كل هم وكل غم، الله يفرح قلبك.
2: والله العظيم ما عندي يا شنو، انت ما دام قضيت يومك، هذا اليوم ترى قضى،
0: اي والله
2: تقضي
0: خلص.
2: يومك بتحت، ما غاتلك واحد، ما غاتلك
0: الله
2: الشمس وبعد،
0: الله
2: والله العظيم
0: اشتيدك،
2: علينا باكر
0: الله
2: كل يوم
0: يوفقك
2: قضى
0: ان شاء الله.
2: وانتهينا زينه وشينا قضى.
0: ابو شمس لو
2: انت
0: الناس كلها مثلك
2: باكر
0: كان الدنيا بخير والله. اذا
2: الحمد
0: هيك
2: لله
0: ناس تفكر وتقول
2: انا
0: اني
2: بيها هيك ان
0: اهم
2: شاء
0: شيء،
2: الله كلها
0: انت تقول اني اهم شيء بيومي ما اذي انسان وما اجرح
2: ما
0: بشر وما
2: نسي. لا والله ما نسي،
0: اتصرف
2: انا لو
0: تصرف
2: ما
0: مو
2: شفت
0: حلو. هاي شنو
2: ولا ما
0: هاي؟
2: بدي اطيل عليك، بس انا بات انا بالسياره اشوف حمامات ينزل على شيء حد يشرب المي بالقران ما دلنا عليها، اقول خطيه حد
0: الله
2: يشربها كنا نروح عليه، قال هاي من اطيرها اذيها بعد ما شرب مي، فانا ما ادري ما ادري الحيوان ما ادري ادري البشر وادري هذا. الحمد لله اشكر على كل حال.
0: الحمد لله الله يسعدك ابو شمس العزيز، اللي
2: الله
0: احنا
2: يحفظك
0: دائما
2: ويبارك فيك،
0: يعني نفتخر باتصالك، يفرحنا دائما اتصالك،
2: الله يحفظك
0: ينطينا
2: الله
0: فد
2: يحفظك
0: شي حلو. ان شاء الله نسمع عنك اخبار حلوة. يلا خلينا نشوف
2: الله يحفظك.
0: شنو برجك، شو يقول برجك؟
2: برج
0: الثور
2: الثور
0: صح؟
2: اي نعم.
0: لا قمت احفظهن بعد حتى بعد ما اقول لك نسيته. برجك
2: لا الحمد لله
0: يقول شنو؟ يقول تولد من جديد. الله
2: يا يابا
0: اي بشكل مباشر كأنك تولد من جديد، راح تحسم امورك، اكو شغله يجوز انت كنت ما حاسمها راح تحسمها، راح تتخذ قرارات مصيريه. الله يقول اسبوع جيد جدا جدا جدا 3 مرات والحظ راح يكافئك. الله هاي حلوه العباره مال الحظ راح يكافئك، يعني شايف
2: الحمد
0: شلون
2: لله
0: من الدنيا تكافئك؟ اذا اكيد هسه عرفت ليش راح يكافئك، لان انت قلبك طيب وتريد
2: والله
0: الخير
2: قلبه
0: وتقول ان هسه انت قبل ما
2: على لسان الله وكيل، الله وكيل اللي بقلبه على لسان، ما اشيل حقد على كل واحد
0: في دول قلبك. الله يحفظك ابو شمس العزيز، لذلك راح يكافئك الحظ وراح يعطيك فرص هوايه واخبار حلوه راح تسمع وراح تنطلق باشراقه كبيره. وشوف العباره الاخيره شو تقول؟ تقول تحصد ما زرعت وتحقق الاحلام.
2: الحمد لله
0: يعني هاي الطيبه اللي زرعتها وهاي الامور الحلوه اللي سويتها راح تحصدها ان شاء الله وتتحقق اللي ببالك، بس كون ما تريد تتزوج الباقي كله عادي. شوف انا دافع لهم شمسيه ما تدري. اما بالعاطفه بالعاطفه يقول اجواء رومانسيه، علاقه عاطفيه صاخبه تبلغ عواطفك اوجها الله، وتكون على وئام مع الشريك والاهل والاولاد، وتتمتع بشعبيه كبيره، راح تكون تستقطب عدد كبير من المعجبين الو، وتعيش افراح ولقاءات. ايوه وده يقول
2: احلى شيء مال حلو
0: مو يقول تستقطب عدد كبير من المعجبين. هسه احنا المتابعين كلهم يحبوك فراح يجون بعد هواي متابعين ويانا، يعني راح يزيد عدد المعجبين، وتعيش افراح ولقاءات شخصيه واجتماعيه، تستفيد من الاجواء الرومانسيه الدافئه، وتتلقى جواب او عرض زواج. لا
2: يا يما
0: لا لا بطلنا هنا نوقف على قولتها هنا نسكت قليلا.
2: صدق حلو
0: حياك الله يا ابو شمس العزيز نورتنا. يا هلا يا هلا ابو شمس شكرا لك ابو شمس العزيز المستمع المبدع. طبعا تحياتنا الازوله تقول زهرتنا الحلوه ما يكافئ ان الحظ القوس شو وقت تنفتح بوجهه. ان شاء الله تنفتح بوجهك الزول الغاليه، وخلي نشوف لها القوس شو تقول مخرجنا. يلا خلينا نشوف برج القوس شو يقول له الحظ هذا الاسبوع، بك الله راح يكافئ الحظ عسى ولعل. يقول الامور المهنيه انتبه لها، رتب امورك، اكو متراكمات هوايه عليك حاول انه تخلصها، واكو عيديه بالطريق اليك على قولة مخرجنا. يقول ايضا يقول لا تلعب بالنار، انتبه لصحتك، تحديات وصراعات اوه يسود علي ولا تجعل احد يستفزك وجهك، اكو احد راح يوقف بوجهك ويعاكسك، وايضا اهتزاز نفسي عند اول عائق، تجنب اثارة الخلافات وابتعد عن الصغائر. هذا راح صديق تعبانة، راح صديق برجه خطية تعبان شوف يعني اكو مشاكل ومعاكسات وامور وهاي. زول حبيبي ان شاء الله ربي يسعدك ويسعد كل اصحاب برج القوس. اما هذا الدليل انه شوف احنا براسنا شو نسولف لنا. بالعاطفه يقول اكو تاثيرات رائعه مميزه، راح ترتفع الاسهم الاجتماعيه وراح تكون ملفت للانظار، منصب راح تستلم منصب إن شاء الله مهم، راح تقوى رواتبك وعواطفك مع الآخرين. قواسم مشتركة أكو راح تلقيها هواية ويا ناس هواية، وخاصة الأهل والأحبة. راح تتلق أو تسمعين خبر يلفت الانتباه، وربما أكو فد شي جدي راح يكون موجود. إذن إن شاء الله نسمع أخبار حلوة لكل أصحاب برج القوس. تحياتنا لزميلتنا الزولة الخفاجية، ويا رب يسعدك ويسعد كل مستمعينا وكل متابعينا وكل الأبراج. أرجع أذكر بهواتف الاتصال، أريد أتعرف على طالعة وعلى برج، أكيد يتواصل ويانا على الرقم 07 أو الأرقام 077-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 و 07-8-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7.

0: هسا أعلمكم شلون تموت الدمعة بالأحداق وكيف لا تشتاق. موت قلبك وانت ما تشتاق. ويانا أعتقد اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلون ست أزهار؟
0: يا هلا،
1: معك أبو ماهر الجبوري.
0: حياك الله أبو ماهر، زميننا العزيز، صح؟
1: الله يعزه. نعم،
0: حياك الله ومساء السعادة والخير على عيونك. يا هلا،
1: منورين الإذاعة.
0: يا هلا أبو ماهر الغالي العزيز، منورنا زميننا الغالي.
1: الله يبارك فيك.
0: يلا خلنا نعرف برجك، نتعرف عليك.
1: اي والله بدي اشوف البرج، يمكن الجوزاء.
0: اه، ما مبين عليك برج الجوزاء صدق انت يا شهر.
1: ليش؟
0: هسه اسولف لك على برج الجوزاء، بس قلت انت يا شهر.
1: 1/7/67.
0: لا عيني، يا برج الجوزاء السرطان.
1: سرطان، خلينا نشوف السرطان.
0: السرطان، قلت لك انا شوف عرفتك، عندي نظره بالواحد، انت مو برج الجوزاء.
1: ليش؟
0: الجوزاء يشلع القلب وهاي، والتحباب وقلبك طيب وهاي، ما تشلع القلب. السرطان ابرز صفه بي انه هو يحفظ التواريخ.
1: يحفظ التواريخ،
0: تمام. يعني بفلان تاريخ هيك رحت، بفلان تاريخ هيك سويت، بفلان تاريخ هيك صار مناسبة، هيك صار حدث،
1: تمام.
0: هاي بالنسبة للصفات، تريد تطالع لو هم تريد أسولف لك على الصفات بكيفك.
1: والله كل شيء،
0: كل شيء. الصفات برج السرطان إنه هو شخص متحدث، لبق بالكلام، إذا قعدت بمكان وسولفت دائما الناس تسكت وتجي تنتبه لحديثك لا إراديا، يعني وانت تحكي رأسا تباع تلقي الناس سكتت ودي يسمعون كلامك ولقيت نفسك انت اللي دي تحكي. هاي الصفة. الصفة الثانية انه انت دائما تكون خلينا نقول عندك إمكانية اقناع مو طبيعية، يعني اذا ردت تقنع واحد تقنعه، وانا هذا الشيء اشهد به، عندك خوش وقفات تقنع تقنع الواحد.
1: تمام.
0: وأيضا شو عندك نوع من الغموض، يعني ما تحب تحكي كل شيء، تحب شوية تضم بقلبك، متسامح بس مو لكل الناس السامحة، لا يعني إذا واحد أذاك شوية لا، ما يعني ما ممكن إنه ما السامحة، يعني خلينا نقول بس على المزاج أو على الناس اللي ترتاح لها، اللي عجبك السامحة واللي ما يعجبك لا والله، لو يبقى شهر يركض وراك مستسامح، وصحيح؟
1: صح.
0: انت تدرب روحك بعد.
1: صح.
0: خلينا نشوف لك الطالع بعد ما كمل الصفات. الطالع مالتك يقول اسبوع مثمر يحمل لك نجاحات، طاقات فلكية رح تجعمك، مبادرة للتغيير، رح تغير فتشي، لأنه انت دائما تغير، خاصة شعرك، ساعة الصبغ اسود ساعة تعيفة من جوزي.
1: لا لا لا، هو طبيعي طبيعي.
0: الله يديم ان شاء الله، تفتح صفحة جديدة، حاول تستغل هذه الفترة. ايضا يقول راح تعيش هواجس مالية، يعني راح تجيك اموال، حاول تعتدل بتصرف بهذه الاموال. بالعاطفة يقول اكو انسجام قوي، راح تكون بافضل حالاتك، الاجواء الرومانسية راح تكون قوية، راح تلقي شخص يناسبك، راح تتجاوب، اكو شخص يتجاوب ويا خلينا نقول تطلعاتك او ارائك، راح تكون منسجم، راح تستقطب فرص رومانسية جديدة او مشاريع، يعني انت راح تستقطب فتشي نسي او فتشي يفيدك، ممكن مشروع جديد ممكن مال، المهم انه الامور كلها تمام. أبو ماهر العزيز زميننا الغالي، حياك الله.
1: أنا جدا ممنون وأشكركم.
0: أنا جدا ممتن لاتصالك.
1: يعني قاعدة بالسيارة وكنت مدعيت لكم من نجف.
0: الله يتقبل إن شاء الله.
1: ده قلب بالإذاعة طلع صوتكم قبل أعرف، يعني قلت لهم ويا العائلة.
0: الله يحفظك ما شاء الله، يعني انت هيك تميز الاصوات.
1: بعد ما التقى وياكم الشخص الاول مو ابو شمس القبله،
0: نعم ابو نبأ، اي
1: فاني اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في كل المجالات وبرامجكم جميلة إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا شكرا ربي التوفيق. نتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم.
1: الله يبارك فيك
0: في دول عمرك. حياك الله أخونا العزيز وزميلنا الطيب. شكرا لك ولاتصالك. حياك الله. صراحة دائما نفرح بتواصل زملائنا ويانا وباستماعهم إنا وأكيد إحنا دائما يعني نسعى إلى أن نقدم في شيء قد يكون ممتع قد يكون بتسلية. أذكر لكم في الملاحظة طبعا الأبراج وعالم الأبراج هو مشي مضبوط 100% أكيد وأكيد العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون بعض التوقعات حسب الفلك أو حسب الأبراج، وقد يكون بعض التوقعات صحيحة قد يكون بعضها خاطئ. وأيضا بالنسبة للصفات تكون بعض الصفات أكيد لكل قاعدة شواذ، فيعني بعض الأبراج أبراج أكو أحد الأشخاص تحياتي إله يقول إنه أني الصفات هذا البرج ما تنطبق وياي. أكيد أكو أشخاص ما تنطبق وياهم صفات البرج، وذلك لأن أكو لكل قاعدة شواذ. يعني مو شرط إنه كل مثلا أقول كل برج الحمل هيج أو كل برج الميزان هيج، أكيد أكو أشخاص يختلفون بصفاتهم. وأكو شغلة ثانية أيضا أحب أنوه عليها في عالم الأبراج، هي أنه كل برج مقسم إلى 3 عشريات، العشرية الأولى والعشرية الثانية والعشرية الثالثة. لأنتم مثل ما تعرفون أن الشهر يكون 30 يوم، يعني 3 عشرات، فكل عشرة لها صفات معينة، العشرية الأولى عن العشرية الثانية عن العشرية الثالثة تختلف. فلذلك يعني احنا ما ناخذها كقاعده ثابته، واكو صفات لكل عشريه، لكن احنا بما انه اكو بعض المستمعين وبعض المتصلين ما ينطونا خلينا نقول التاريخ المضبوط انه حتى نعرف انه هم باي عشريه، الاولى الثانيه الثالثه. فاذا كان اكو بعض الاختلاف بالصفات، لكن بصوره عامه ومن خلال اطلاعي على الابراج ومن خلال دراستي للابراج ومعرفتي بها لسنوات عديده، بصراحه انه اغلب المعلومات بالأبراج هي صحيحة. بالنسبة للصفات العامة، احنا ما نقول الصفات الخاصة، يعني كل برج إلى صفة عامة سائدة، فدائما تلاحظ انه اصحاب هذا البرج يمتلكون هذه الصفة. يعني هسه انا مني اللي دا احدثكم انا برج الجوزاء، لكن من اقرأ او اسمع اكو بعض الصفات ببرج الجوزاء ما موجودة بي، فمو معناها انه هذا قانون لازم كل الابراج او كل الصفات تكون كلها موحده. لا، اكيد اكو اختلاف وكل قاعده لها شواذ مثل ما قلنا، ومو شرط ان احنا كل احنا نشابه، وتختلف من عشريه الى عشريه وتختلف من وقت الى وقت. لذلك احبتنا اتمنى انه تاخذون بنظر الاعتبار هذه المعلومات، وايضا لا تنسون انه احنا معلومات الابراج ما قد تكون كلها صحيحه 100%، لكن هي قد تكون توقعات، وايضا تعتمد على شغله أحب أيضا أنوه بيه بما أننا حكينا بهذا الموضوع، تعتمد على إيمانك بهذا الشيء. مرات هو شيء حتى لو كان غير حقيقي من تؤمن بيه ممكن أن يصير حقيقي. لذلك أيضا أكو بعض الأشخاص عندهم إيمان مطلق بالأبراج وبعالم الحظ، وأنه ممكن أنه البرج أو الحظ يخبي له هيك معلومة أو يخبي له الحظ هيك معلومة أو هيك فد حدث معين. فحسب إيمانك بهذا الحدث وإذا قعدت تنتظره ممكن يصير وممكن ما يصير. فأتمنى تأخذون بنظر اعتباركم كل هذه المعلومات وكل هذه الأمور حتى تعرفون وتدركون معنى الأبراج بصورته الصحيحة، ومعنى الحاض والطالع والفلك وغيرها. يعني أكيد هو الفلك عالم كبير وعالم به كثير من الخفايا والأسرار، لكن أكيد تبقى صفات سائدة في أغلب الأبراج. وقلت لكم من خلال دراستي ومعرفتي لهذا الموضوع اكتشفت أنه فعلا أكو نسبة كبيرة جدا من الصفات تكون موجودة في أغلب الأبراج، وفي صفات فعلا حقيقية وصحيحة لدرجة أنا وصلت هسه كل شخص من أريد أحكي ويا شخص قبل ما أسأله عن يعني طبيعته أو تفاصيله أسأله عن برجه حتى أعرفه من خلال برجه، وفعلا يعني هواي معلومات تكون صحيحة. نرجع نذكر بهواتفنا اللي يحب يشاركنا، اللي يحب يتعرف على طالعة على برج عفوا صفاته شنو عنده شنو ما عنده، يتواصل يعني على الأرقام 077-35-6-6-67 07-8-35-6-6-67.

0: وخرجنا علمناهم واحنا قلنا لهم موز قلبك وانت ما راح تشتاق، بس مرات بعض الاحيان يكون اشتياق في شيء حلو، في شعور لطيف، خاصه الاشخاص اللي نحبهم واللي نتمنى انه نقضي وقت جميل وياهم، فلذلك راح يكون الاشتياق في شعور جميل، وهذا الشعور ممكن ينطينا في الطاقه ايجابيه. مو شرط دائما الاشتياق يكون شيء مو حلو، يا ربي ان شاء الله تكون هناك لقاءات واجواء حلوه. خلينا نشوف يا برج المشتاق. طبعا برج الحمل مشتاق، المن مشتاق ما ندري، فهو يريد ينسى ويريد ما يشتاق، لكن قلبه يغصبه على الاشتياق. خلينا نشوف شو يقول طالع برج الحمل. يقول بيت المال إلى تأثيرات رابحة وراح تاخذك إلى بر الأمان، وإحنا من بر الأمان نروح للاتصال ونرجع للأمان. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: تحياتنا لكم من كادر المغرب.
0: يا هلا يا هلا، حياك الله، مساء الخير.
1: الله يخليك.
0: من وياي؟
1: أنا أبو علي المياح.
0: أبو علي، يا هلا أبو علي، حياك الله.
1: الله يخليك. مرة عليك.
0: أبو علي، هاي أول مرة تتصل علينا صح؟
1: لا والله أخوي علي.
0: على برنامج الأبراج.
1: قلت أبو علي المياح.
0: أبو علي، يا برج أنت؟
1: أنا برج الميزان.
0: برج العدالة.
1: وينك عدالة بالمفتاح؟
0: هو الميزان عدالة، متوازن، يخاف يواجه الحقيقة، يشرد يشرد إذا على قولتهم بالعركة غزال.
1: من لا لا بالعكس، بس وين احنا ندور؟
0: اقصد يعني تجنب المشاكل قدر الامكان. شخصيه دبلوماسيه برج الميزان، ابو علي محبوب، بس دائما يعني ما يحب المواجهه.
1: لا مو ما احب المواجهه،
0: يعني
1: يتشفى الشر،
0: بالعاميه
1: وما اتحمل.
0: عافيه، مو دا اقول لك يتشفى الشر، يقول خلي اسكت احسن. عم عوف
1: الماضي،
0: عوف ابو علي بحاله، ما حد يحاكي.
1: لا لو تعذب وما تتحمل وضغط الشغل وضغط البيت وضغط الدوام، فما شرد يحكي، خلي يحكي. اقول خلي يتشفى الشر، نقضي يومنا على خير.
0: انا اللي خلق يا معودين، شو نسوي نسوي؟
1: والله العظيم،
0: والله العظيم. هاي حلوة، والله العظيم. خلينا نشوف لك طالع شو تقول.
1: شو يقول طالع؟ يا رب دفع لك، بس تريدين الصدق؟
0: ايه
1: الله شاهد، انا ما من بالافراح، شو هيك اتصلت حبيت اشارك وياك.
0: ترى لا تخليني اسولف لك على برج الميزان وخليك تؤمن.
1: والله ما
0: برج الميزان قلت لك هو برج العداله، يعني دائما يحب التوازن، شخصيته شويه عنده صبر، اويلي على صبر الميزان. يمكن يعني اذا يعني تصير بك اشياء هوايه كبيره وانت تتحملها، يعني ممتاز بالصبر.
1: صحيح والله.
0: الشغله الثانيه قلت لك انه هو المواجهه، يعني دائما يميل للسلم، شخصيه دبلوماسيه، يعني شلون يقدر يحل المشكله، يعرف شلون يتعامل ويا المشكله.
1: صحيح.
0: بعد شنو ابرز الصفات بي؟ محبوب لطيف، بس بنفس الوقت انتقام شويه، ما ينسى اذا واحد يضوجك، ما تنسى السامي.
1: انا يقولون صارك صار جوا ابد ما تنسى.
0: عافيه، يا هسه شوف مو قلت لك كلهن صحيحات الصفات، هسه ام بالابراج ده قصرك تؤمن بين.
1: والله اذا والله عم اذا على حكيت انا من ما فعلت.
0: هاي اغلب الصفات. خلينا نشوف لك الطالع شو يقول. يقول
1: الزواج ثاني ثاني.
0: خلينا نشوف. يقول تأثيرات غنية دسمة، هيك مكتوب، دسمة وغنية ومال، وراح يجيك يرجع لك حق أو أرث أو تركة. تمام؟
1: لا هاي ماكو ما يسمن عدها، والله كل شيء ماكو.
0: هسه بلكي يرجع لك برج الميزان، حضر واحد من زملائنا كان كمل.
1: والحسين كل شيء ماكو.
0: هسه انت ليش مأيس؟ هسه يجوز رحمة ربك على ساعة وهذا غير رأيه ويريد يعطيك فلوسك.
1: ماكو ورث، ورثانا حرام، بس الحساسية والصلاح.
0: مو ده يقول انت راح تجيك اموال ودسمه وتاثيرات ايجابيه غنيه، وراح يجيك مال يسترجع لك حق، يعني اذا واحد ماخذ حقك راح يرجع ربح تركه ورقه. ها
1: والله ورث ما عندي
0: ورقة حق ماخذين منك فلوس تطلب واحد يرجع لك اياهن.
1: حق انا ما حد ياخذ حقي.
0: مو ما اسمع مو شرط ماخذين حقك، اقصد يعني يجوز
1: بس
0: يعني
1: ولد فلوس ملكة الله يعطيني
0: اياهن. اي قول راح يعني شيء انت مالتك عند شخص راح يرجع لك اياه ورقة.
1: لا اطلبهن فعلا اذا حصلهن احمد الله وشكره.
0: يقول لك جرب حظك ما راح تخسر لان راح تحصل على الشيء اللي تريده. تمام؟ يقول انت راح تكون ايام داعمه بقوه، اتصالاتك راح تكون جيده وراح تحقق فد شيء انت كنت تنتظره. هسه يقول لك انتظر هسه يجوز يجيك شيء.
1: ايوه العباس اذا صار الشيء اللي انتظره اني
0: اويلي
1: وعلى حكايتي والله العظيم
0: كوم يصير
1: واجيب هديه
0: في دول عمرك يحفظك ربي
1: بعد والله العظيم لان منتظر شغله وصدق اذا
0: يا صار. رب تصير يا رب ان شاء الله بحق محمد وعلى محمد في دول عمرك دين ابو علي ان شاء الله يا ربي يحقق لك كل اللي تريده يا ربي حق محمد وعلي محمد وان شاء الله يفرح قلبك ونشوف الفرحه على عيونك هاي اكبر هديه لنا اهم شيء ان شاء الله ربي يفرحك. وصلنا للعاد
1: شوف تريدين الصدق انا يعني منتظر عبد على قلت لك الله يخلونا رئيس قسم
0: يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب يصير يعني رئيس قسم يعني وان شاء الله اللي تريده يصير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. والله انا همات حد عيلك من كل قلبي يقول دعوه الغريب للغريب مستجاب ان شاء الله ربي يفرح قلبك وتحصل الشيء اللي تريده
1: ان شاء الله.
0: هسه نشوف لك العاطفه لو مبطل
1: انا العاطفه اذا بيها زواج قل لي
0: يقول لا تنتظر شيء من احد لان انت راح يخيبك هذا
1: شوف هاي انا ما منتظر
0: راح يخيبك هذا المنتظر يفشلك يعني ما يسوي الشيء اللي تريده. اكو هذا اكو مراوحه بالمكان يقول يعني شلون ماكو حراك تشوفه واقف بمكانه ويراوح. تمام راح تعيش جفاء طبعا. شويه خطيه سود علي ولازم جفاء جفاء يعني جفاف ماكو فتشي انت تنتظر بس كل شيء ماكو. حاول تتاقلم ويا الظروف. الحظ شويه ما راح يكون وياك، مشاعرك راح تبرد شويه واكو خطر بالانفصال او نزاع او خلاف ويا الشريك دخيلك ربي.
1: طبعا هي على
0: ابواب المناسبه. شو تقول لي ما امن لا تتوفر حظوظ او ظروف جيده يعني الظروف ما راح تساعدك وحتى فرص ارتباط ماكو. لا يا الله خطيه يلا هذا الاسبوع بس ما يخاف انتظر اصبر اصبر بك الله الاسبوع الجاي تتعدل الامور.
1: والله ما تريد توصل خط توصل قاعد شنو انسان شري.
0: والله حلو هيك اتمنى يكون هذا هاي الروح صدق تكون موجوده مو بس نحكي
1: على كل صدق. على والله ساعد ونساعد يقول لك هيك 450,000
0: اي والله
1: شكرا.
0: ان شاء الله ربي رزقك يا ربي يفرح قلبك
1: الله يحفظك ويرحم الله والديك
0: حياك الله اخونا الغالي العزيز ابو علي
1: السلام عليكم
0: تحياتنا لك ولكل اصحاب برج الميزان. شكرا لك وخلينا نرجع للحمد لا حد يقول لي بعداني شو اسمه الاب انا بقول لكم سالفه قولوا صارت وياي اتصال طبعا المزحه ويانا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: علي الجنابي برج السرطان.
0: هلا بعلي حياك الله شلونك؟
2: الله يحفظك سيد رحم الله والديك.
0: برج السرطان مفول سمعتني مو يمكن مرتين قريت برج السرطان.
2: والله ما ادري
0: مفول فلوس وشغلات وتغييرات وتعيش هواجس ماليه وفلوس راح تجيك وصفحه جديده راح تفتحها.
2: هو انا جاي اسمع اقساطات مال الجامعات اخاف بالعكس.
0: على كيفك ابو علي علي على كيفك علي
2: هاي قلبي
0: مدت مو أنا داخل منك فلوس القصط والله.
2: لا أدري لا مو أنت تقولين راح تجيك وين هتجيني
0: هسا إن شاء الله تجيك
2: يا الله.
0: عم أنا دزدك ياه انت حوي
2: والنعم
0: مني في دول عمرك. يقول بالعاطفة أكو سلام وانسجام وأفضل حالاتك راح تكون بيها بأجواء العاطفة. راح تلقي شخص ملائم يجاوب ويا أفكارك راح يكون متفهم وياك راح تستقطب عفوا فرص ومشاريع جديدة وراح تكون بداية جديدة. هذا الأسبوع أسبوع حلو إن شاء الله.
2: الله يسمع من حقك. الله يسمع منك
0: يا رب. علي إن شاء الله نسمع عنك أخبار حلوة
2: إن شاء الله
0: وإن شاء الله الله يرزقك يا رب من أوسع أبوابه.
2: الله يحفظك ان شاء الله رزقكم ولكل المستمعين
0: ولكل
2: اذاعتكم هاي الجميله ولكل الاخوات الموجودات ضمن الاذاعه مال المستقبل
0: في دول عمرك. انتم رزقنا والله، هاي اكبر رزق من رب العالمين، المحبه والتواصل.
2: ان شاء الله يا صحه وعافيه لك ولعائلتك ولكل الاخوان الموجودين ولكل واحد يسمعنا. ان شاء الله اليوم هو يوم خميس
0: يا رب.
2: ان شاء الله الله ينزل البركه والرحمه على كل المستمعين وعلى كل الموجودين ضمن هاي الاذاعه الحلوه اللي الحقيقة راقية وجدا جدا احنا نفتخر بيها.
0: الله ان شاء الله يسعدك ويجعل مساك مساك خير وعافية وسعادة وراحة بال يا رب، وان شاء الله دعاك مستجاب. وحياك الله يا علي العزيز المتواصل ويانا دائما اللي تعودنا دائما نسمع صوتك وكلماتك الحلوة، نسمعها الصبح نسمعها بالليل المساء يعني.
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو ستنا الغالية ان شاء الله هو التفاعل لازم انت تتفاعل، اذا ما تتفاعل هو يا اخي يصيبك هذا الشيء المزين، بس التفاعل حلو والله ان شاء الله يفتح الابواب.
0: ان شاء الله ينطيك على نيتك يا رب.
2: يحفظك يحفظك الغالي يا اختي.
0: حياك الله يا هلا بك الغالي، نورتنا باتصالك، شكرا جزيلا يا هلا. ويانا اتصال اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: وياكم ابو طيبه من العماره.
0: يا هلا بابو طيبة ويا هلا بهنا بالعمارة، ومساء الحب والسعادة على عيونك.
3: رحم الله بيت بارك الله بيت تساني والعائلة بالسيارة وسمعنا البرنامج فإن لازم نتصل
0: بيكم. تنورونا أنت والعائلة وشرفتنا، وإن شاء الله عين غطى وعين فراش.
3: بارك الله بيت
0: في دول عمرك يحفظكم ربي يا برج أنت بالله. خلنا نطلع لهم أسرارك، خلنا فضحك قدامهم.
3: يلا هذه
0: 25
3: سبعة يعني برج الأسد.
0: لا أنت ما عندك فضايح، بس بك شغلة واحدة أقولها لو لا مستعد. لا لا سالفة احكيها عادي متعدد العلاقات.
3: لا طبعا أكيد علاقات يعني
0: اجتماعية وإلا. صحيح هي هو هي
3: برج الأسد اجتماعي من خير العارفين.
0: لا لا متعدد العلاقات يعني يعني ويا الجنس الاخر عندك علاقات.
3: لا لا لا عدم
0: قلت لك فضحه. قلت لي لا عفوا قلت لي ايه قلت لي عادي. اذا تريد الصفات يقول برج الاسد خلق ليكون ملكا، الناس اللي تعاشره دائما يكونون مرتاحين. شخصيه لطيفه، شخصيه قويه جدا، لها حضورها دائما، عندك حضور عندك كاريزما. بس مرات يسمع الكلام غيره من واحد يحاكي يتأثر بالكلام يعني. هاي الصفة شوية يعني أتمنى أكون تبتعد عنها.
3: هو بعد برج اجتماعي يستقبل
0: اجتماعي صحيحي، بس يعني تتأثر بكلام المقابل. وشغلة ثانية أنه من أبرز الصفات أنه تتحمل دائما، تحب تتحمل المسؤولية. وحتى لو صحيح أنت متعدد العلاقات وصح عندك هو علاقات هاي أهم فقرة، بس ما تأثر على علاقتك العائلية، بالعكس يعني أنت تحب عائلتك وتقدم لها الدعم، بس يعني هذا الشيء ما مأثر على العائلة. الشغلة الثانية أنه برج الأسد من الأبراج المحظوظة، بس مزاجي يعني هسه مرتاح تضحك شوي ورا شوية تعبس. يعني انت قاعد تضحك وياهم مسولف شويه لقوك التعصب. بابا مو سوك تضحك ليش ليش ضجت هاي بعد
3: اي هذا حظمه هذا تسوي يا
0: اخوي. هسه خلينا نشوف لك الطالع لهذا الاسبوع شو يقول.
3: اي
0: الطالع يقول اكو قلق وتعب وظروف ضاغطه شويه، تقلبات مزاجيه، خليك حذر جدا. لا توقع أي ورقة حاليا، أمور مو تمام بالنسبة لتوقيع أوراق أو معاملة. أيضا يقول أيام غنية بالحظ، يعني نص الأسبوع تقريبا راح تكون أيام غنية بالحظ، وكتوسع بالعلاقات راح تحقق أمنية أو مساعدة كبيرة راح تجيك. هاي بالنسبة للمال. بالنسبة للعاطفة يقول عصبي أنت متوتر شوية، وهاي راح تخليك تعيش أجواء بطيئة وغير مشجعة، تحكي بمواضيع حساسة، حاول تبتعد عن هذه المواضيع الحساسة، لا تدور مشاكل. ها تدور مشاكل طلعت.
3: اي مشكلة هاي.
0: زين انت شنو قلت شنو اسمك نسيت؟
3: انا ياسر ابو طيبة.
0: ابو طيبة يا هلا بيك. اي فانت شوية تدور مشاكل، تدور خلينا نقول تريد لك سالفة من جوا القاع تطلعها.
3: اوكي
4: لعد هسه اذا انا هاي سمعت زين اذا اقدر تقدرين بردون طير
0: 16 12 16 12. الله احلى برج صدق احلى برج برج الدلو مرح مرحة ولطيفة جدا ومحبوبة وشخصيتها قوية بس بعدها نقيضين ساعة تلقيها تحب تقعد ويا الناس والسولف وتحب تقعد ويا نفسها يعني مرات تشوفها تتونس السولف ويا الناس ومرات تقول لا والله بدي اقعد وحدي ردة فعلها ما تعرفها يجوز قلت لك ايه ورا دقيقتين تقول لك لا غيرت رأيي ها صحيح
4: اي صحيح
0: وبعد شغلة انه هي شوية عنيدة لا والله مو شوية هواي
4: هواي
0: شوية عنيدة قلنا هي محبوبة فكاهية مرحة يعني تحب المرح تحب الشقة تحب الهاي يعني سبحان الله شون برجين احلى برجين ملتقيات يعني ان شاء الله اكو فد انسجام مو طبيعي وفد شي حلو
4: الحمد لله
0: شكرا. يعني برج الاسد هم مرح وبرج الدلو مرح فيعني شون يكون اكو فد انسجام حلو وبعد شنو بيها بيها ساعة الساعة ذا طبقت يا ابوي ابد ما ترضى الا على مزاجها هي تريد ترضى ترضى لو هسه شو تسوي لها
4: هي جاي سمعت تضحك يعني الامور كلها بيها
0: عليك الله مطيبة مو صحيح كلها صحيح والله وكلها صحيح شوف خلينا نقولها الطالع بالله شي يقول يقول انتبه للامور العائليه ولا مفر او مهرب من تقديم التنازلات تنازلي شويه شو تسوي من لا تشار شو يريدون من عندك دي يضغطون عليك تحاول تنازلي لهم ما يخالف سايريهم مثل ما يقول يقول ساير وجامل وتصرف بحذر
4: والله تمام من النوع الساير والجامل تسوي
0: اي بس يعني خاف ياكو شي معانده عليه هاي زين يقول اكو فد شيء جديد مناسبه حلوه بالبيت راح تسمعين كلمه مبروك حلو
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله مناسبات حلوه يقول هدايا عاطفيه والاهل والاصدقاء راح يكونون يعني راح يعيشون اجواء عائليه حلوه شعبيتها مميزه وفعلا عندها شعبيه مو طبيعيه برج الدلو عندها شعبيه عندها هواي ناس يحبوها راح تتعرف على اشخاص جديده وراح راح تكون مناسبه عامه او فتشي راح تتعرف على ناس جديدين راح يفيدوها كلش بحياتها ان شاء الله السعاده يا رب
4: هي عندها خطبه ابن اخوها اكيد راح تروح هناك بالخطبه وتتعرف
0: عليه يلا بعد شو تريد طيب يا مقدم
4: وبما
0: احنا كل شوية نشكركم بما ان انتم من اهل العمارة وضيوف
4: وللعلم اذا عكم ما توصل للعمارة بس انا من خلال التصديق اسمع شهاد الله ورسوله
0: الله
4: اي والله
0: ان شاء الله دائما تتابعونا تحياتنا لك وللاهل والعائلة الكريمة وهاي هدية من مخرجنا ومن عدنا لكم تسمعوها ان شاء الله وتستمتعون ويانا وان شاء الله يا ربي طريق السلامة لكم إن شاء الله توصلون بألف سلامة تحياتي إليك ولأم طيبة الغالية العزيزة وقلها أنا كلش أحب برج الدلو وأن هذا البرج الوحيد اللي متوالمة وياه تحياتي إليك يلا نسمع الهدية ونرجع

فدوى لأهل العمارة والأهلنا بالجنوب، ويا محلة شاب لسانكم ويا محلاكم ويا مساء الحب والسعادة عليكم، وألف تحية لكل أهلنا ولكل ناسنا. وصراحة يسعدنا وفرحنا أنه ناس حتى اللي ما يوصل لهم البث يتابعونا عن طريق تطبيقنا، تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على الجوجل.

ممنوع التهور، لا تتصرف بطيش، انتقل إلى مرحلة خلينا نقول الحب السري، حلو، لقاء بالسر، اتصال بالسر، انت وحظك، دير بالك لا تلقف، خش. هذه التنبيه طبعا راح تعيش مناخ دقيق متقلب بين الصفا والزعل، يعني بين الرضا وبين الغضب، ولا تتخذ قرارات مصيرية الآن، ولا تفقد الأمل بأفكار سوداء، وهواجس، دير بالك. هاي رسالة واضحة، خوش يا برج الحمل. تحياتنا لك وتحياتنا لكل الأبراج، وأكيد حبايبي الغالين ومتابعينا ومشاهدينا ومستمعينا وين ما تكونون، وصلنا وياكم هسه إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج الحظ والأبراج. ننتظركم الأسبوع المقبل إن شاء الله وحلقة جديدة، ويمكن الأسبوع الجاي راح يكون عيد. فنقول لكم إلى اللقاء. قبل تحياتي أزهار الكندي في الإعداد والتقديم، ومصطفى القزويني في الإخراج. إلى اللقاء.

برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نجاح مناقشة ماجستير مشتركة بين جامعة المستقبل وجامعة العلوم الماليزية. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم وتمكين الحكومات المحلية ومجالس المحافظات. رئيساء الوزراء ومجلس النواب يؤكدان أهمية إدامة الحوارات لاستكمال التشكيل الحكومي. مجلس الأمن الوطني يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الدول العربية والإقليمية. وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الليبي لزيارة العراق. اعتقال شخص بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد. وزير النفط إنهاء حرق الغاز أواخر 2029. مصرع ثلاثة أشخاص إثر ملامسة مادة مجهولة في ولاية أمريكية. وبرشلونة يتحرك نحو ضم عمر مرموش مجددا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
2: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

خوف الدنيا والحب كل بيك، حتى وانت وياي بالي ظل عليك عليك. هالسلام اجبور اقول لك دنيا.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع. مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم.

الشيخ طه الفشني أو كما يلقب كرمان الإنشاد الديني. يعتبر الشيخ طه حسن مرسي الفشني أحد أعلام قراءة القرآن والمرشدين المصريين بالعالم. ولد في العام 1900 لمركز الفشني بمحافظة بني سويف، وحفظ القرآن الكريم ثم تعلم القراءات. كان والده تاجر أقمشة من ميسوري الحال، اختار لابنه أن يكمل تعليمه بعد أن دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحصل على مدرسة المعلمين في العام 1919. وفي دراسته في تلك المدرسة اكتشف ناظر المدرسة عذوبة الصوت للشيخ طه الفشني، وأسند إليه القراءات اليومية للقرآن في الطابور وحفلات المدرسة. لكن كان طموح والده أن يكمل ابنه دراسة القضاء الشرعي، وبالفعل ذهب الشيخ طه إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة القضاء الشرعي، إلا أن ثورة 1919 كانت مشتعلة وحالة الأحداث دون استقراره، فعاد مرة أخرى إلى بلده الفشن، وذهب يحيي السهرات في المآتم كقارئ للقرآن الكريم في بلدته والقرى المجاورة له. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
1: صدق الله العلي العظيم. حضر الشيخ طه إلى القاهرة وأقام بحي الحسين عليه السلام، وكان قريبا منه في السكن الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الشيخ طه الفشني أن ينضم إليه. استدعاه رئيس الإذاعة وقال له: يا شيخ طه، بكرة لازم تكون عندنا في الإذاعة.

صدق الله العلي العظيم. عين الشيخ طه قارئا لجامع السيدة سكينة عليه السلام عام 1940 حتى وفاته، واختير رئيسا لرابطة القراء خلفا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي سنة 1962. ومن أشهر التواشيح كانت ميلاد طه، يا أيها المختار، حب الحسين، وابتهالات مثل السلام عليك يا شهر رمضان. أنشأ فرقة خاصة به للإنشاد الديني عام 1942 مع استمرار عمله كمقرئ للقرآن الكريم. الشيخ الفشني أول من ظهر بالتلفزيون المصري، كذلك أصبح رئيس رابطة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعشاعي، كما اختير لإحياء الليالي الرمضانية بقصري عابدين ورأس التين، وصار القارئ المفضل للرئيس جمال عبد الناصر، وسافر للعديد من البلدان لإحياء ليال بها، وكرم من العديد من الرؤساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تعامل الفيشني مع عدد كبير من الملحنين الذين رأوا فيه طاقة صوتية غير عادية، وعلى رأس هؤلاء

الشيخ زكريا أحمد ومرسي الحريري وسيد شطة، كما أدى الفشني أعمالا من تلحين المشايخ علي محمود ودرويش الحريري ومحمد صبح وغيرهم. وتوفي الشيخ الفشني بديسمبر في العام 1971 تاركا إرثا كبيرا ومهما في قراءته للقرآن الكريم.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

على ضفاف الذاكرة، مد حبهم في القلب يده. لا تسل كيف جننا وانتمينا وثرنا بهم، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنا بين خصالهم أجول بحبري، أسطر رسالة حب وامتنان، رسالة مبدأ، رسالة دين قيم، رسالة 12 إمام.

أي اللغات على متن أبجديتها تصفك؟ جردت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: إلى سادة الاثني عشر، أهديكم حروفي النابعة من عشق لا ينتهي.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية: 0784100006 و0774100006.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.
6: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
7: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.
8: تدري ليش يصير أشياء غريبة بحياتنا ونمر بيها يوميا بس ما نعرف سببها؟ معلومة سريعة، برنامج ياخذك بجولة خفيفة وسريعة نكتشف بيها أسرار، معلومات عجيبة، ونجاوب على أسئلة تخطر على بالك. ليش يصير؟ شلون يصير؟ وشنو السبب وراء هالظواهر؟ معلومة سريعة، إعداد وتقديم أزهار الكندي، ومونتاج مصطفى زيكو.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم وين ما تكونون، وحلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج معلومة سريعة. خليكم ويانا. مرحبا بكم مرة ثانية. اليوم رح نلتقيكم بمعلومات غريبة نتحدث من خلالها عن أغرب التخصصات الجامعية والدرجات العلمية بالعالم. قد يكون اختيار التخصص أمرا صعبا، خاصة مع وجود مئات التخصصات الجامعية التقليدية والتي تقدمها الكليات والجامعات بدرجات علمية مختلفة. غالباً ما تكون مجالات الهندسة والتعليم والمهن الصحية والمجالات التكنولوجية، وهذه دائماً تكون أوفر حظاً بتفضيلات الطلاب والأكثر طلباً في سوق العمل. لكن إن كانت التخصصات التقليدية لا تهمك، فبإمكانك اليوم أن تكون معنا خارج المألوف وتختار التخصص في واحدة من الدرجات العلمية الأكثر غرابة وغير مطروقة في العالم من خلال حلقتنا لهذا اليوم. ومن أغرب الاختصاصات هو تخصص محاكاة الطبيعة. تقدم جامعة ولاية أريزونا برنامج درجة الماجستير بدوام جزئي للمهنيين العاملين في محاكاة الطبيعة ودراسة التصميم على غرار الطبيعة. جامعة ولاية أريزونا هي الجامعة الوحيدة في العالم والتي تقدم درجة الماجستير في العلوم في التقليد الحيوي، وهو تخصص ناشئ يمكنه إعداد الطلاب للحصول على درجة الدكتوراه وبرامج واستشارات لمحاكاة الطبيعة والأدوار القيادية. أحياء وكيمياء القنب. برنامج بيولوجيا وكيمياء القنب الجامعي يقدمه قسم الكيمياء في جامعة ولاية كولورادو لطلاب الدراسات العليا في علم الأحياء أو الكيمياء وللوظائف في مجال علم القنب الناشئ، حيث يمكن للطلبة في برنامج درجة البكالوريوس من اختيار أحد المجالين، المنتج التحليلي أو الطبيعي، حيث يركز المجال التحليلي على الكيمياء ويجهز الطلاب لشغل وظائف كفنيين بيولوجيين أو كيميائيين حيويين وعلماء فيزياء حيوية، ويركز أيضاً في مسار المنتج الطبيعي على علم الأحياء، ويتضمن دورات دراسية متقدمة في علم الوراثة وعلم الأحياء العصبية والمنتجات الطبيعية. فنون العرائس والدمى. وهي أحد التخصصات الجامعية الممتعة والذي تقدمه جامعة كونيتكت منذ عام 1964، ويعد البرنامج الطلابي للعمل في برودواي وعلى التلفاز وفي المدارس واحدة من ثلاث جامعات في الولايات المتحدة والتي تقدم درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة ودرجة الماجستير في فنون الدمى أو فنون الماجستير، كما تقدم على عكس التخصصات الأخرى، ويبدأ طلاب الفنون الدرامية بمنتدى باواو الآسيوي في أخذ دروس في فن الدمى خلال الفصل الدراسي الأول وثلثي فصول الدراسية الأخرى في دورات مثل الإنتاج، وأيضاً تخصص فنون الدمى في الكلية، ويتضمن هذا برنامج مسرحي أو برنامج مسرحي وتقنيات الدمى وتصميم المسرح. ومن الدراسات الغريبة الأخرى هي دراسة تصميم وتصنيع الدراجات، وهو برنامج من الدرجة الأولى من نوعه، حيث يخصص لتصميم وتصنيع الدراجات في كلية ولاية هوبارم، وهو أيضا يكون هذا البرنامج لمدة عامين للعلوم التطبيقية، ويحصل الطلاب على تصميم وبناء دراجة مخصصة. يدرس الطلاب في تصنيع المعادن والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم الميكانيكي، ويأخذون دورات معملية في اللحام والنماذج الأولية والرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر أيضا، ويقوم البرنامج أيضاً بإعداد الخريجين لشغل وظائف في التصنيع والتصميم الميكانيكي والتصنيع التكنولوجي في الهندسة. رسم الخرائط الرقمية. تقدم كلية الآداب والعلوم في جامعة كنتاكي درجة الماجستير في رسم الخرائط الرقمية الموجهة نحو المهنيين العاملين، ويزود البرنامج طلاب الدراسات العليا بمهارات التحليل الفني والجغرافي المكاني لاستخدام البيانات الضخمة لإنشاء خرائط ثابتة وتفاعلية، حيث تم تصميم البرنامج كامتداد لشهادة الدراسات العليا في المملكة المتحدة في برنامج الخرائط الرقمية، حيث يأخذ الطلاب دروساً في تحليل البيانات المكانية والتصور والبرمجة لرسم خرائط الويب والتصوير الجغرافي التعاوني، حيث يعمل الطلاب الذين يكملون البرنامج عبر الانترنت كعلماء بيانات ومصممي ويب وفنانين جغرافيين بصريين. برنامج الطهي البيئي، والذي يقام في جامعة نيو هامشير وهي أول جامعة في الولايات المتحدة التي تقدم هذا البرنامج مجاناً لفنون الطهي البيئي، والذي يدرس علم البيئة وهو دراسة للغذاء والزراعة والبيئة. يأخذ الطلاب في هذا البرنامج المزدوج دورات في الزراعة والمطبخ الإقليمي وإدارة الضيافة والتغذية، ويكمل الطلبة دورات في تخصص ثاني يكون من اختيارهم. ويتضمن برنامج علم الطحن البيئي فصلاً دراسياً في الخارج في سكولو بيتشوني وهذه الولاية في إيطاليا. الطلاب يكونون فيه على استعداد لمتابعة مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك الطهاة وأخصائي صحة المجتمع وفني التغذية ومديري المزارع ومديري الأغذية والمشروبات وخبراء التغذية. تكنولوجيا الأزياء. يعد برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا الأزياء في جامعة ديبول لطلاب العمل في صناعة الأزياء كجزء من مدرسة المسرح، حيث يتعلم الطلاب تصميم وبناء الأزياء والإكسسوارات. في السنة الأخيرة من الدراسة يمكن للطلاب اختيار إجراء تدريب داخلي. يقوم الطالب بإجراء مقابلات وهمية مع متاجر الأزياء المحلية، ويمكنهم أيضاً من المشاركة في معرض خريجي مدرسة المسرح في شيكاغو ولوس أنجلوس وفي مدينة نيويورك. وأخيراً علم المصريات والآشوريات. يقدم قسم علم المصريات والآشوريات في جامعة براون ماسارين علم المصريات ودراسة مصر القديمة والآشوريات ودراسة آشور وبلاد ما بين النهرين، حيث يجب أن يأخذ كل طالب 10 فصول على الأقل لاستكشاف هذه الثقافات القديمة. وتشمل فصول علم المصريات التاريخ المصري القديم وعلم الآثار في مصر القديمة والمعابد والمقابر المصرية القديمة. أما علم الآشوريات فيشمل دروساً عن التاريخ والثقافة والمنح الدراسية القديمة وعلم الآثار في بلاد ما بين النهرين القديمة وجيرانها.
1: تدري ليش يصير أشياء غريبة بحياتنا ونمر بيها يومياً بس ما نعرف سببها؟ معلومة سريعة، برنامج ياخذك بجولة خفيفة وسريعة نكتشف بيها أسرار، معلومات عجيبة، ونجاوب على أسئلة تخطر على بالك. ليش يصير؟ شلون يصير؟ وشنو السبب وراء هالظواهر؟ معلومة سريعة، إعداد وتقديم أزهار الكندي ومونتاج مصطفى زيكو.
2: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.
3: فوق الهاي ليفل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مركز الاخبار من اذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: طلبة قسم علوم الأمن السبراني يؤدون الامتحان التقويمي لمادة أمن البرمجيات. محافظ بابل يوضح تفاصيل ما جرى في مشروع جسر الجنسية. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة. رئيس الوزراء يوجه باستنفار جهود وزارة الكهرباء. الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية. والمرشد الإيراني يوجه بعدم إرسال اليورانيوم إلى الخارج. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أدى طلبة المرحلة الثانية في قسم علوم الأمن السبراني بكلية العلوم في جامعة المستقبل الامتحان التقويمي الوزاري لمادة أمن البرمجيات للعام الدراسي 2025-2026. وجرت العملية الامتحانية برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وبإشراف عميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتور فرات حمزة السلطاني، ومتابعة رئيس قسم الأمن السبراني الأستاذ المساعد الدكتور علي كاظم الغرابي. وشهدت الامتحانات أجواء تنظيمية مميزة وإنسيابية عالية بإشراف اللجان الامتحانية والتدريسيين لضمان توفير بيئة أكاديمية ملائمة تسهم في قياس المستوى العلمي والمعرفي للطلبة. وأكدت الجامعة أن هذا الامتحان يأتي ضمن جهود الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الرصانة العلمية في التخصصات التقنية الحديثة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد. وفي ختام الامتحان أشادت عمادة الكلية بانضباط الطلبة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية. أكد محافظ بابل علي تركي الجمالي أن الإشكال الذي حصل خلال المباشرة بمشروع جسر الجنسية كان ناتجا عن سوء فهم، مشيرا إلى تلقيه اعتذارا من رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك بشأن الحادثة. وقال تركيا أن محافظة بابل تمتلك جسرا واحدا فقط، لذا جرى إعداد مشروع جسر الجنسية مع مقتربات بعرض 80 مترا لخدمة أهالي المحافظة وتخفيف الزحام المروري. وأضاف أن الحكومة المحلية أجرت مباحثات ووساطات مستمرة مع المتواجدين في موقع المشروع من أجل إخلائه وتسليمه إلى الشركة المنفذة، مؤكدا أن أبو فدك قدم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا. من جانبه أوضح عضو مجلس محافظة بابل مهند العنيزي أن الإشكال وقع أثناء وجود المحافظ وفريق العمل في موقع المشروع، مبينا أن الموقع كان يستخدم سابقا كمعمل للأكسجين خلال أزمة كورونا، وأن الأزمة جرى احتواؤها والأمور تسير حاليا بشكل طبيعي. في مشهد يعكس جهوزية القوات الأمنية وإصرارها على حماية البلاد، تتواصل العمليات العسكرية في المناطق الصحراوية الممتدة بين محافظات النجف وكربلاء والأنبار، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع أي تهديد قد يستهدف استقرار المدن الآمنة أو طرق الحدود الحيوية. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: شهدت بادية الفرات الأوسط انطلاق عمليات أمنية واسعة بإشراف قيادة الجيش العراقي وبمشاركة فاعلة من قوات الحشد الشعبي في خطوة تهدف إلى ملاحقة بؤر التهديد وتأمين المساحات الصحراوية الشاسعة التي قد تستغل كممرات للتسلل. وأكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء علي الحمداني أن هذه العمليات تمثل مرحلة مهمة في ترسيخ الأمن ورفع مستوى الاستقرار، مبينا أن القطاعات العسكرية تمكنت من تنفيذ خططها المرسومة لتعزيز السيطرة وحماية الحدود والمناطق المحاذية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين وحماية المدن المقدسة.
3: السيادة في صحراء النجف وهي تكونت من أربع محاور، وهو المحور قيادة فرات الأوسط، وهو محور قيادة عمليات كربلاء، وهو محور فرقة العباس، ومحور قيادة عمليات الأنبار، وهو فرض السيادة وأيضا التفتيش والوقوف على ما جرى في الصحراء. واليوم هذه المحاور استمرت في عمق الصحراء أكثر من 70 إلى 95 كيلو للتطهير والتفتيش. لذلك عندنا كان جولة على الأخوة البدو الرحل، وأيضا سألنا وطمننا على وضعهم في الصحراء، خالية من كل شيء والحمد لله، والوضع مستقر.
2: من جانبها أوضح رئيس أركان عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي سجاد الأسدي إن العمليات الأمنية جاءت لتوسيع رقعة الانتشار العسكري في عمق الصحراء وفرض السيطرة الكاملة على المناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن الجهود الميدانية حققت نتائج إيجابية وأسهمت في دعم حالة الإطمئنان والاستقرار لدى الأهالي، فضلا عن تعزيز التنسيق الأمني بين مختلف القطاعات المشتركة في الواجب.
4: على مستوى 4 محاور رئيسية، المحور الأول هو محور قيادة عمليات الفرات الأوسط من سد الأبيض باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه بادية النجف، عمق الواجب أكثر من 75 كيلومتر، قطعاتنا مشتركة في الواجب الرسمي. المحور الثاني هو الإخوان في فرقة العباس القتالية، والمحور الثالث هو عمليات كربلاء المقدسة، والرابع هو محور عمليات الأنبار. الغاية من الواجب مسح وتفتيش بادية النجف بالكامل وفرض الأمن والأمان، ما سمينا هاي العملية عملية فرض السيادة.
2: وتبقى هذه العمليات الأمنية رسالة واضحة تؤكد قدرة القوات العراقية على حماية الأرض ومواجهة التحديات عبر تعاون أمني متواصل يهدف إلى صون الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف مناطق البلاد. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي أهمية استمرار الشراكة بين العراق والأمم المتحدة خلال استقباله المنسق المقيم للمنظمة الدولية في العراق غلام محمد إسحاق والوفد المرافق له في قصر السلام ببغداد. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في البرامج التنموية والإنسانية ودعم جهود الاستقرار والإصلاح في البلاد. وأشاد ميدي بدور الأمم المتحدة في دعم العراق ومساندة مؤسساته، مؤكدا مواصلة العمل لتعزيز التنمية وتوفير بيئة داعمة للتقدم والازدهار. من جانبه أعرب غلام محمد إسحاق عن تقدير المنظمة الدولية للتعاون القائم مع العراق، مؤكدة استمرار التنسيق لدعم الأولويات الوطنية. قدم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي كشفا عن ذمته المالية وسلمه إلى رئيس هيئة النزاهة في خطوة تأتي ضمن تكريس مبدأ الشفافية والالتزام بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الزيدي كان أول الممتثلين للالتزامات التي حددها القانون ضمن الكابينة الوزارية الجديدة، متعهدا بإزالة جميع تعارضات وتنظيم ملفات تضارب المصالح وفق السقوف الزمنية المحددة. كذلك وجه رئيس مجلس الوزراء أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في الكشف عن ذممهم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ تسلمهم المسؤولية. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ملكات وزارة الكهرباء باستنفار العمل والجهود في جميع أقسام الوزارة من أجل زيادة ساعات تجهيز الطاقة وتقليل انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف. جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء في بغداد، حيث ترأس اجتماعا للكادر المتقدم لمتابعة مشاريع الوزارة وخططها لضمان استقرار الشبكة الوطنية خلال أشهر الذروة. وأكد زيدي أهمية ملف الطاقة بوصفه من الملفات الأساسية في خطط الحكومة، مشددا على دعم الوزارة في مجالات الإنتاج والتوزيع والنقل وإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء في البلاد. أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي الأوامر الإدارية الخاصة بالقدم الممنوح للضباط والمراتب والموظفين المدنيين في الوزارة. وذكر بيان للوزارة أن الأوامر تضمنت منح قدم لمدة 6 أشهر للضباط و6 أشهر للموظفين المدنيين، فضلا عن منح قدم لمدة 2 سنين للمراتب. وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة حقوق منتسبيها واستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهم.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أكدت الاستخبارات الأمريكية أن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، مشيرة إلى أن طهران تواصل إنتاج طائرات مسيرة وإعادة بناء قواتها العسكرية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من المراحل النهائية للمفاوضات مع إيران، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة. في المقابل، كشف مصدر في الوفد الإيراني المفوض أن واشنطن قدمت نصا جديدا عبر وسيط باكستاني، وإن طهران ما زالت تدرس المقترح الأمريكي. ألقت شرطة مكافحة الإرهاب التركية القبض على 110 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في عدة محافظات تركز معظمها في اسطنبول. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المشتبه بهم متهمون بتنظيم دروس في جمعيات غير قانونية وتجنيد أطفال وجمع الأموال لصالح التنظيم. وأسفرت المداهمات عن مصادرة أسلحة ووثائق ومواد رقمية، فيما أشارت السلطات إلى أنها اعتقلت الأسبوع الماضي أيضا أكثر من 300 شخص في حملات مشابهة. وأخيرا، أفادت وكالة رويترز بأن المرشد الإيراني سيد مجتبى الخامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران. ونقلت الوكالة عن مصدرين إيرانيين أن هذا الموقف يعد تشددا جديدا في ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بأحد أبرز المطالب الأمريكية. في الوقت نفسه، أكدت طهران أنها تدرس المقترح الأمريكي الأخير، فيما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن تنتظر رد إيران خلال أيام قليلة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي أن لعبة كرة القدم تمثل الرياضة الأكثر جماهيرية في العراق لما لها من دور في توحيد أبناء الوطن ونشر الفرح بينهم. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في قصر السلام ببغداد. وأشاد الرئيس بإنجاز تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، معدا أنه يجسد إرادة العراقيين وعزيمة شبابهم. كما أكد دعم رئاسة الجمهورية للجهود الرامية إلى تطوير الرياضة العراقية والارتقاء بواقع كرة القدم، وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق بتاريخ العراق الرياضي وطموحات جماهيره. أبرمت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاق تعاون مشترك برعاية وزير النقل وهب الحسني لدعم المنتخبات الوطنية وتسهيل مهمة بعثاتها في الاستحقاقات الخارجية. وجرى توقيع الاتفاق بين مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم عاجل ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال. ويهدف التعاون إلى ترسيخ الشراكة المؤسسية وتوفير مظلة نقل متكاملة تسهل حركة المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الدولية. ويأتي ذلك ضمن الدعم المتواصل الذي تتبناه وزارة النقل لمساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الواقع الرياضي. كما يسعى الاتفاق إلى توفير خدمات نقل متقدمة تسهم في إنجاح مشاركات المنتخبات وتمثيل العراق بما يليق باسمه ومكانته. أكد مدير المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم يوسف فعل أن عدم استدعاء اللاعب منتظر الماجد إلى المنتخب الوطني يعود بالكامل إلى رؤية المدرب غراهام أرنولد. وأوضح أن الاتحاد لا يتدخل في اختيار اللاعبين، مانحا الجهاز الفني الحرية المطلقة في القرارات الفنية، وأشار إلى أنه لا توجد أي موانع أمام انضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب، لكن الأمر يبقى مرتبطا بقرار المدرب. وكان استبعاد الماجد قد أثار جدلا واسعا بين الجماهير العراقية التي طالبت بضمه بعد تألقه مع هماربي السويدي. وخاض اللاعب 8 مباريات في الدوري السويدي، سجل خلالها 2 إضافة إلى 2 آخرين في كأس السويد. تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدور المحترفين لكرة السلة بإقامة 6 مباريات في بغداد وزاخو. ويتصدر حامل لقبي الدوري والكأس فريق الدفاع الجوي واجهة المواجهات عندما يلاقي غاز الشمال سعيا لمواصلة نتائجه الإيجابية. وكان الدفاع الجوي قد أنهى المرحلة الأولى متصدرا مجموعته 5 انتصارات في مواجهة أخرى، يلتقي دجلة الجامعة مع الحشد الشعبي في لقاء يتوقع أن يشهد إثارة كبيرة. كما يلعب الحلة أمام الكهرباء ويواجه زاخو فريق سابيس، في حين يلتقي عمال نينوى بنفط الشمال واليقظة بنفط ميسان. أكد مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرساني أن المنافسات كأس العراق ستقام من دون اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم مع المنتخب الوطني. وأوضح أن تعليمات البطولة تلزم الأندية بتفريغ لاعبيها للمنتخبات الوطنية مع استمرار المسابقة وفق الجداول المحددة. وأشار لأن مهمة المشاركة في كأس العالم 2026 تمثل أولوية وطنية للجميع بعد انتظار دام 4 عقود. وبين أن مباريات دور 16 ستقام يومي 4 و5 حزيران المقبل، تليها أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية. كما كشف عن إعداد منهاج متكامل للموسم المقبل لينطلق ببطولة السوبر بتنظيم وتحضيرات جديدة. يواصل الاتحاد العراقي للتيكنو جيستو والسيكي تحضيراته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الماسترز الدولية 13 في الهند خلال شهر حزيران المقبل. وقال رئيس الاتحاد محمود إبراهيم إن الوفد أكمل إجراءات المقابلة والبصمات في السفارة الهندية ببغداد لاستصدار سمات الدخول، وأشار إلى أن المشاركة تحمل أهمية كبرى لمنتخبي الرجال والنساء من أجل تحقيق نتائج مشرفة. وبين أن اختيار عناصر المنتخب جاء استنادا إلى نتائج بطولة الأندية التي أقيمت في نينوى وتوج فيها نادي المستقبل المشرق باللقب. كما أكد مشاركة 3 حكام عراقيين في دورة التصنيف الدولية دعما لتطوير الملاكات التحكيمية والفنية. أعلن مدرب المنتخب السنغالي بابي فياو قائمة فريقه المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وضمت القائمة 28 لاعبا سيجري تقليصهم إلى 26 لاعبا مع مطلع شهر حزيران. وشهدت القائمة حضور النجوم البارزين أمثال ساديو ماني وإدوارد ميندي وإسماعيل أسار إلى جانب كاليدو كوليبالي. في المقابل غابت عنها عدة أسماء بارزة منها مالانج سار وبولاي ديا وحبيب ديالو. ويلعب المنتخب السنغالي في المجموعة 9 إلى جانب العراق وفرنسا والنرويج مع مباراتين تحضيريتين أمام الولايات المتحدة والسعودية. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتماد نظام جديد لتصفيات كأس العالم 2030 مستوحى من نظام دوري أبطال أوروبا. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة الإثارة وتقليل المباريات غير المؤثرة في سياق المنافسات، وسيضم المستوى الأول 36 منتخبا موزعة على 3 مجموعات يخوض كل منتخب فيها 6 مباريات. وسيتأهل أصحاب الصدارة إلى كأس العالم فيما تحدد بقية المقاعد عبر الملحق. كما أعلن يوفا تعديل دوري الأمم الأوروبية ليصبح مكونا من 3 درجات تضم كل واحدة منها 18 منتخبا. أخيرا توج أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية بإسطنبول. وسجل أهداف الفريق الإنجليزي كل من يوري تيليمانس وإيميليانو بويندا ومورغان روجرز، وفرض استون فيلا سيطرته على المباراة ليحقق لقبا أوروبيا جديدا تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري. ويمثل التتويج عودة تاريخية للنادي إلى منصات التتويج القارية منذ إحرازه كأس أوروبا عام 2000. ويمثل التتويج عودة تاريخية للنادي إلى منصات التتويج القارية منذ إحرازه كأس أوروبا عام 1982. كما عزز إيمري بهذا اللقب مكانته واحدا من أبرز المدربين في البطولات الأوروبية.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. طلبة قسم علوم الأمن السبراني يؤدون الامتحان التقويمي لمادة أمن البرمجيات. محافظ بابل يوضح تفاصيل ما جرى في مشروع جسر الجنسية. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة. رئيس الوزراء يوجه باستنفار جهود وزارة الكهرباء. الاستخبارات الأمريكية: إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية. والمرشد الإيراني يوجه بعدم إرسال اليورانيوم إلى الخارج. مستمعينا الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن الاستماع. إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد. عم بسمع قلبي بدقت قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني. بس عندك شي العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي اكيد.
1: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية.
2: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 07741-00006.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

لا يتركني كثر حزني قلبي من اللي يهتم بي كل يلا فقدك وانسى انت عفتني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و0774100006.
4: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
6: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.